طيب الله اوقاتكم اينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة التريتريا، يعني نقدم لحضراتكم نشرة الاخبار اصاحبكم فيها انا عبد الله محمد علي والاستهلال باهم العناوين. مؤسسة القلال تقدم خدمات حراسة باسعار مناسبة في مديرية عتقلاء. وزارة الدفاع تخرج عددا من اعضائها بعد الظهر. بحث تطوير مركز تأهيل المهن للعمال في مصوع. اتفاق سلام وشك بين أمريكا وإيران وسط تصعيد عسكري. بيونغ يانغ تتوعد بتعزيز قدراتها بعد صفقة أسلحة أمريكية لكوريا الجنوبية. لكن تندد بإجراء أمريكي ضد شركات صينية. إليكم التفاصيل. تقدم مؤسسة القلال والمواشي خدمات حراسة آلية بأسعار مناسبة للمزارعين في مديرية الدخالة. وأكد المزارعون أن هذه الخدمة التي تقدم بسعر 175 نقفة في الساعة هي عون كبير للمحتاجين وساهمت كثيرا في تحسين التربة وزيادة الإنتاجية. أوضح منسق الجرارات العاملة السيد كيدان عند ميكال أن خدمات الحراسة المقدمة هي جزء من الجهود الجارية لرفع الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى حراسة أكثر من 166 هكتارا حتى الآن. وقال مدير ضاحية ماي لافو السيد أبراهام تسفو أن الخدمات الزراعية المقدمة منذ أوائل يونيو إلى جانب أنشطة الحفاظ على التربة والمياه المكثفة التي يقوم بها السكان كانت فعالة للغاية، ودعا إلى زيادة عدد الجرارات في المستقبل وبدء خدمات الزراعة في وقت أبكر. أقامت وزارة الدفاع اليوم 13 من يونيو في أسمرة حفل تخرج ل 175 من أفرادها القادمين من القوات البحرية والقوات الجوية ومختلف إدارات الوزارات، وذلك بعد إتمامهم دورة تأهيلية استمرت 3 أشهر في عدد من المجالات التخصصية. شملت البرامج التدريبية 29 متدربا في مجال الصحافة و37 في التصوير الثابت والمتحرك و59 في التصميم الجرافيكي والمونتاج، إضافة إلى 50 متدربا في تكنولوجيا الحاسوب. وفي كلمة ألقاها خلال المناسبة دعا قائد هيئة الأركان بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس والدي يوحنس الخريجين إلى الاطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والمساهمة بوعي في توثيق تاريخ الأجيال الإريترية وصون الإرث الوطني، مؤكدا أهمية التحلي بالمسؤولية والانضباط في أداء المهام الموكلة. من جانبه أوضح منسق البرنامج التدريب السيد تسفى المكسة أن الدورة تأتي ضمن البرامج المتواصلة التي ينظمها فرع الإرشاد والتوجيه بوزارة الدفاع بهدف تعزيز كفاءة أفراد قوات الدفاع، مضيفا أن المشاركين تلقوا تدريبات شملت تنمية المهارات المهنية والسلوكية وإدارة الوقت وأساليب جمع المعلومات واستخدامها، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وعبر ممثل الخريجين عن تقديرهم للفرص التي أتيحت لهم، مؤكدا أن المعارف والمهارات التي اكتسبوها تسهم في رفع مستوى كفاءاتهم وتمكنهم من أداء مهامهم بصورة أفضل مستقبلا. وفي الختام تم توزيع شهادات التخريج والجوائز التقديرية على المتفوقين، كما جرى تكريم الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح البرنامج التدريبي. عقد المركز التأهيل المهني للعمال في مصوع الذي بدأ بتقديم الدورات التدريبية في عام 2017 والقيام بأنشطة ترتكز على المنهج الدراسي منذ عام 2019، عقد اجتماعا يومي 9 و10 من يونيو لتقييم منهجه الدراسي. وحضر الاجتماع المنظم بتعاون الكونفدرالية الوطنية للعمال وقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم، ممثلون عن المؤسسات المهنية في مدينة مصوع ومعلمو المركز. وقال نائب مدير المركز المهندس أخليل أسمروم أن النقاش الذي هدف إلى تحسين جودة التدريب أخذ في الاعتبار البنية التحتية والمعدات والمرافق ومحتوى التدريب والمتطلبات التي يجب على المتدربين تلبيتها، موضحا بأن مراجعة المنهج يعزز كفاءة التدريب ويساعد في تحديد نقاط القوة والضعف.
وبعد مناقشات معمقة حول المواضيع التي طرحها المشاركون، تم تنقيح مناهج 8 مجالات مهنية، إلى جانب تقييم كفاءة المدربين وتوثيق المتطلبات التي يجب على المدربين المحترفين والمدربين استيفائها. وفي كلمته الختامية، أوضح نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد كبراب كيداني أن تطوير مركز التدريب المهني في مصوع له دور مهم في تنمية القدرات المهنية للمواطنين، مقدما شكره لوزارة التعليم والمؤسسات الشريكة وأعضاء مركز التدريب على جهودهم لإنجاح برامجه. وتم تعديل منهج مركز التدريب المهني في مصوع عام 2022. نظمت في مدينة الدقي حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 يونيو، بهدف تعزيز مخزون بنك الدم والمساهمة في إنقاذ الأرواح، وذلك من خلال لقاء جمع مع رجال الدين. وأوضح رئيس جمعية المتبرعين بالدم في مديرية الدقي السيد كيروس قبر مريم أن الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحد من النقص في إمدادات الدم بالمستشفيات، مشيرا إلى أن الدم لا بديل له في إنقاذ حياة المرضى. ودعا رجال الدين إلى الاطلاع بدورهم في نشر الوعي وتشجيع المواطنين على المساهمة في التبرع الطوعي للدم. من جانبه، قدم مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد ولداب قبر زابهير شرحا مفصلا حول الفوائد الصحية والإنسانية للتبرع بالدم، مشيدا بالدور الذي يطلع به المتبرعون المنضوون تحت مظلة الجمعية في مدينة الدقيح وما يقدمونه من إسهامات لدعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى. نفذ أعضاء الجمعية التعاونية للفرقة 37 سابقا حملة نفير في مغبرة الشهداء بمديرية هيكوتا في إطار الأنشطة الجارية لذكرى يوم الشهداء 20 يونيو. أوضح المشاركون أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لتجديد العهد والوفاء لتضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل استغلال الوطن وحريته، مؤكدين اعتزازهم بالمشاركة في هذه الأعمال التطوعية التي تجسد قيم الوفاء والعرفان لتلك التضحيات. وأشار إلى أنهم بالتعاون مع سكان هيكوتا يساهمون في استكمال أعمال بناء السور المحيط بمغبرة الشهداء حامد إدريس عواتي، إضافة إلى تنفيذ أنشطة تهدف إلى المحافظة على الموقع وتطويره بما يليق بمكانة الشهداء وتضحياتهم. كما أكد أعضاء الجمعية أهمية اطلاع جميع فئات المجتمع بمسؤولياتها في الوفاء بوصية الشهداء والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية. السادة والسيدات، إلى فاصل ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، أشارت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى القرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أمريكي كبير أن الطرفين توافقا على نص، وأن المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص، لكن الاتفاق المبدئي يظهر بوضوح أن بلادي خرجت من الصراع أقوى. وبعد ساعات من تلك التصريحات، قال مصدر مطلع لرويترز أن القوات الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، مضيفا أن الطائرات المسيرة كانت تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية. وأشارت أنباء واردة من مصادر قربية وباكستانية وإيرانية بخصوص مسودة الاقتراح إلى بنود قد تصب في مصلحة إيران، مما أثر انتقادات من ترامب الذي وصف التقارير بأنها غير دقيقة. هذا واستدعت الهند القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لديها للمرة الثانية خلال يومين في إطار الاحتجاج على الهجمات الأمريكية على سفن تجارية قبال السواحل سلطنة عمان، الذي أسفر أحدها عن مقتل 3 بحارة هنود. ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن وزارة الخارجية نددت موافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو جو متطورة ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وقال المدير العام للسياسة الخارجية بالوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التعاون العسكري بين واشنطن وسول يجري تعزيزه بصورة منهجية رغم ما وصفه بالقلق الدولي إذا تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها. وأشار المسؤول إلى موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ متطورة معدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية بقيمة تقارب مليوني دولار. وكانت كيم يونغ جون شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قد أكدت أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية. أفادت وزارة التجارة الصينية بأن بكين غير راضية إطلاقا عن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بإضافة عدة شركات صينية كبرى إلى قائمة وزارة الدفاع البنتاغون للشركات التي تقول واشنطن أنها تساعد الجيش الصيني. وعبرت الوزارة أيضا عن قلقها إذا الحديث الذي أعلنه البنتاغون الذي شمل أسماء شركات تكنولوجيا عملاقة مثل علي بابا ومحرك البحث على الإنترنت بايدو وشركيتي صناعات السيارات بي واي دي ونيو، وتضم القائمة عددا كبيرا من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة التي تعد أساسية في تعزيز القدرات العسكرية والصناعية لبكين. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان. وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أكدا موافقة كل الدول الأعضاء على إطلاق مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا. يذكر أن مفاوضات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كانت قد أطلقت رسميا في يونيو 2024 لتبدأ عملية معقدة وطويلة تستغرق عدة سنوات تشمل ملفات متعددة بدءا من الزراعة وصولا إلى سيادة القانون. سيدتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. خدمات حراثة بأسعار مناسبة في عد خالة. وزارة الدفاع تخرج عددا من أعضائها بعد برامج تدريبية. بحث تطوير مركز التأهيل المهني للعمال في مصوى. اتفاق سلام وشيك بين أمريكا وإيران وسط تصعيد عسكري. بيونغ يانغ تتوعد بتعزيز قدراتها بعد صفقة أسلحة أمريكية لكوريا الجنوبية. وبكين تندد بإجراء أمريكي ضد شركات صينية. في أمان الله وحفظه.

0: سلام كمي كان يوم زي خبركم تقاتلتي مدب ملسي يا مسمر بقطر تليفون 10-24-54 كم من 10-24-74 تساتفلو مدب جميل الله بمسمر سبع لنا حلو
1: يلو
0: مرحبا ملسا مسمر من قبل
1: أمانيل حيلي ميكايل
0: أمانيل كبيها أمانيل
1: كبير لك شعي
0: عراي قدام اي دو واليقا طبع دل من نيلكا قطر مرة تعب قدام اي درجة
1: قطر حاموش ده
0: عراي تنيلكا اسمع تسفى قبر كتعوات كم ببالكا عراي قدام يتحتام قازي تحدى سيرترا مع استحاتي ما نفز بي تزرقحا
1: كذا
0: حطيت جمله قدامي تحت تام غازي تحدى سيرترا مع استحاتي ما نافذ بيت زرقيحه

0: الو امانيل
1: عامة مرة طلع يقول لي
0: اي كونان لا تورح يا عامة مرات
1: لا تورح عامة مرات
0: و كلنا
1: ها راين حصل لا لنا راي
0: عراي كي زيها تخدا كالا
1: هرا هرا
0: امانيل
1: هرا هرا
0: اسرع اسرع قاليت قلت له كاي حجي اسرع قاليت هو انت زي ما ديسكان سكرنا نابكال ناطينا حجي اسرع قاليت
1: هرا اب امس كرم عند ساعتين كيف انكلتن
0: اي كونتن حجي سمعنا حجي عصرت قاليت انت تعرفات كاي انت عدلك بكاي لك كل ملسه
1: أكيد عن حرين وحن نذكرها
0: ألات
1: ألات وقت
0: زيها بتراكا قام يتملسات اني أمانيال ملو ملس لديها بكازي آخر ملس لكا كم ملت ملس خنا حسبين
1: غلينا لات إفرا
0: هاي كونتن
1: ورغن عامة مرسن كنا عمتيني ألات
0: أواز دا قدن كتام صير قباكو زيها ملت ملس نتبيان ديا ملت ملسين عن نتبيا زيها بزوح قزي تراكا قام تاري سنة يا غريت أمانيال قال لك زيها تعوال تسفى نقبر زيها حادة مسكرم شان جاءت ميتين تسعان حادة نعمل مولو ملس غنبا كاين
1: حمد زيها انت تصفيت الله حنا عمل حنا فنكم نجي سمعنا
0: هو قلنا على تكات
1: ما تسعال حجي لحن الأورام الله جمعينا
0: سنة يا غريت قال لك زيها تعوال تسفى نقبر وقال دو على نزقرينا كم زعينة حتو قال لي حتو تات دارقا كل ساك فلت أزلو سلزقنا مولو ملس تديمتي كنهبو اشقاري حدا مسكر مش انجعت من تيسان حدا مخانا حدا سيرترا ازي بزع غزي تلقاقم حتوي كلها نون كنفطو انخلن زقبانا نمسلني نبقال دو على نسقرينا هيلو
2: هيلو
0: مرحبا ملسا مسمر بنكبن
2: يوري
0: يوري
2: فيورنتا
0: فيور من
2: فيورنتا باي
0: كابي خلي فيوري
2: كابترن
0: حراي فيوري تسفى قبر تعوة تسخون قطر ملا تبقى داي درجة زي قطر هذا مشته
2: قطر هذا
0: حراي ك سبورت اميغي
2: هو دحاني
0: دحاني اي تالي من سبورت متسارع لا تاخن ببالكي
2: حراي
0: كابزم صعبو حدا فالي غوتي ها كاكا ل كافو ح كانافارو م كوتينيو
2: كزبي ملي حتى
0: كابزم صعبو حدا فلي خوتي ه كاكا ل كافو ح كانافارو م كوتينيو
2: ح
0: ح
2: كانافارو
0: بهاي
2: هو كلهم برازاوي
0: برازيلاوي يعني برازاوي لو هكا برازيلاوي نم كلهم عك غلخي سوهماني كانافارو هو
2: كانافارو
0: ايطالياوي
2: اوكي هرا
0: هراي صبو كنمزي انا برت حتو نيرا ناي حدا سيرترا سميع يا اخوان
2: هو كتاتل الله
0: سميع هاي نركت حتو كنمزي انا برت اماني لحتي تي تصنعكو
2: هو هو سميع
0: تعمل صوت فتاني نركي
2: هواي تسعان هادن؟
0: تا علت قايد فلتين؟ هادا مسكرم مخانا؟
2: انا تايز بفرقان
0: عارا يولي قالي يوحي تاتا تالقل سب الفلتو هاي نسمعك
2: واعك
0: عارا في عربا لي ناو كالاي درجان خيد؟
2: عارا يوزيد
0: قطر مراتي خاب حدث لا عصرته
2: قطر ثلاثة
0: عارا قطر ثلاثة زياون مرجع سلازي حان تعد لي ازلاتكي تتنقيق كمان لسي
2: عريش
0: كم ببالكي كابزم صعبو ابو سنة حساب وي قطري تباهي لزت قسمانيو ها إراتاس

0: Hello.
1: Hacer una llamada por acá.
0: ¿Eh?
1: Sí, hay que hacer una llamada por acá.
0: ¿Sma baja حق ذاك؟
1: Una llamada por acá.
0: واضح يا سيد غانيا. ¿Sma baja انا كده كده قلت لك؟ ارجع ده مليسا مالت اندي. فتنامه من انت اللي كان روبن من روبن اسرع حالي تكن بكاينه اسرع حالي تابع جي جميرا لا من برختي اي كونتن اثرت غالي تالات كاع حنا انت عدل كبكا كيدا تا غيزي من رابير لاي ملس كان تا غيزي ون اخي لالا اولمبياوي تا اتليت راهيل دانييليا نافلو طوطو غنكا قال غيزي تا وات تسفان غابر ناب قال دواله نسكرينا يغنيلنا هلو
2: هلو
0: مرحبا مال سام اسمر من قبل
2: ديمون
0: فيلمون من
2: ديمون غويتو
0: كابي خا فيلمون
2: كابا فيلمون
0: افين بول
2: يا
0: راي فيلمون نسخامكم في وري شمان تاميتن سماني عن كتوا ستة سوا قبر
2: يعني
0: عبقى داني درجة قطر مرات
2: وصل شمان تا
0: يا ሓንቲ ዕድል እያ ዘላ ትካ እዚኣ ኣይከጉድለልካ ኒ ከዓ ኣራይ ምርጫ ስለ ዝኾነት ምክንያቱ ብቀሊሉ ክትምልሳ ኢኻ ትኽእል ኢኻ ኢለ ስለዝሓሰብክ እየ ከም ብበልካ የ ተሓቶ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር መን እያ ሀ ስዑድ ዓረብ ለ ቨንዙዌላ ሐ ኣሜሪካ መ ናይጀሪያ
2: ከምርጫት ዘመለ
0: ስዑድ ዓረብ ቨንዙዌላ ኣሜሪካ ናይጀሪያ ቬንዙዌላ ቆኑዕ መልሲ ግዜ ተወስደልካ ሳይ መሰለኒ ነይሩ ሓቂ ዘራ
2: ኩለና ኣለዎም ኮይኑሳዳና ገይረና
0: እወ ምስለምንታይ ይኹም ኢለካ ኣብዚ ቅንያት እዚ ምስቲ ኣብ ቬንዙዌላ ዘጋጠመ ኩነታት ብተደጋጋሚ ይዋዓዋዕ ስለ ዝነበረ ስዑድ ዓረብ ቀዳሚይቲ ብኤክስፖርት ምግባር እያ ወይ ሰደድ እያ ብዕቑር ሃብቲ ከዓ ቬንዙዌላ ክንደይ ዝኸውን እዩ ዘለዋ ነዳዲ ዝበሃል ቬንዙዌላ
2: እንድዕት ክሳይሽ ኣብ ከለና ዋዳዲርና እየ
0: ንተርአና 300 ሚሊዮን ቢልዮን በርሚል ነዳዲ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ራይ ፊልሞን ናብ ካልኣይ ደረጃ ንኽድ
2: ራይ ቁፅሪ ትሽዓተ
0: ቁፅሪ ትሽዓተ ሕጂ እውን ምርጫ እየ በፂሓ ትካ ደላ ሓንቲ ዕድልያ ዘላ ትካ ኣጀዋ ትምልሳ ያ ቀድዓን ከም ብበልካ እየ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ባህርያዊ ቀላያት ዘለዋ ሃገር መን እያ ሀ ኬንያ ለ ካናዳ ሀ ኮንጎ መ ኮርያ
2: ባህርያዊ ቀላያት
0: እወ
2: እዚኣ እስከ ትሕግዘና ኢኻ
0: እንታይ ሕግዘካ
2: ሓንቲ ጉድለ ኣለ
0: ኣራይ ኮርያ ጉዲልና
2: ባሪያ ሳሴ ከተንጂ ዘድጋ
0: ኬንያ ካናዳ ኮንጎ
3: ዳን ሰገየን
2: ካንሳ ሰርቸ ነው ለ
0: Hello?
2: مرحبا
0: فيلمان مو جيت تخرك الله
2: مرحبا حرا ماشي
0: انا مو جيت احنا بقى هنا
2: مرحبا
0: فيلمان
2: مرحبا الو كونغو كونغو
0: كونغو اي كوناتن كندا
2: አከናን አከናን ለካ
0: ማ ፊልማን ስናይ ያቀረይቶ ታሚትን አሰርተን ከሲርካ ያለሃ
2: ያን
0: ዳርጋ 900000 ድኸውን ቀለያት ይዘለዋ ካናዳ ይባል
2: ኮንጎ አፍሪካ ሳይንቶሊ
0: አራይ ፊልማን መስግና ካናብ ካል ደዋሊ ክንሰግሪና ሄሎ
2: ሄሎ
0: መርሃ መልሳ መስመር
2: መርሃ መርሃ ተውላ ሃይላብ
0: ተውላ ሃይላብ
2: اوه
0: كبي هتقولوا
2: بارونتو
0: عارف قدامي درجه قطر مرات تقولوا
2: كندي قطر يكون تقريبا
0: حاجه تعتيتها ثلاثه تعتيتها حموشه تعتيتها شمون تو انت تعتيتها
2: هذه ده اراي اثرته

0: رأي
1: رأي من؟
0: رأي يوهانس.
1: رأي رأي يوهانس كابي خا رأي أساسرت أسم كلا كابي؟
0: كابي سمرا
1: سمرا رأي رأي أب كداي درجة قطر.

0: قرب كحتلة.
1: هاري افتح انت دقيق اذا لا تكا جزيه افتح تغليها كا جزيه هاي
0: أري مرت ألاري
1: يا بالله انت يا عبد الله لا تكهماني لك زياره
0: أري أب زور فرنسا أب زور أب كده كان أب كده شنو ترانسبيشن
1: تحتوت كانت صرا لك زور فرنسا أب كده شنو عسران شو دشان ما بل كندي جيزيو ككايدي بحجي ككايد
0: إسك
1: فرنسا قريب والله
0: سبك حتى لا أنسى
1: هاري
0: أنسى سبك حتى لا
1: هاري تاجيزي تخرك الله تراي
0: أه
1: تاجيزي خابك بوتا تغامل لا بلاك
0: هاري
1: هاري

0: حجزلنا.
1: طيب هنجبرين عادي. كمين تاني عن حجز تصبه.
0: مو شن كتا ماري ويش سرحت يا خنجر.
1: سرحت.
0: سرحت. سرحت فانكل.
1: سرحت فانكل كون عملتي. انا تا تا فيدل مسلكاسي
0: اه
1: فيدل لاهمي مو فيدل لا غليل نتاف كتنخفا كوصني هي
0: انا هقولك اوزلو
1: فصل الغنه تفنكل فيدل نغرن مسلك ان استافس مسا اتاساسي ريا صني انا اجبهم اسك دغ ملكا صني هي فيدل دا مو فيدل لا غله هلكا صني هي اي جن مغان عكا تلمي غير قاعد حسبه او قال غير قاعد صنيعك موديلات ميتنا عسرتن تعويض قال لها نبقى لاي درجه نخيط
0: هو هيك
1: اري نبقى لاي درجه قطر مرات سلستن تشعتن تعديتني
0: سلستن تشعتن تحيتن
1: وعجوا حجي تنشمون تميتن سمعني توصل لك اسالومي اذا وصل الى في يوم راح اسيده
0: انت وسيده ميتنا عسرتن عاده ذلك
1: اري نغير القطر مرات
0: ولا هاد شوعاته صايت
1: شوعاته اري تعاقا جزنا مغن من لساسيا
0: بكا تعاير رفشا بيلا حجاب
1: اري
0: اربعتين اربعان هنكن مغدين
1: اري كم ببالكا يبل زيا نخط من لسا السلس تعد الكبكا يا هراي
0: اري
1: اري تتنكي كاملس كم ببالكا አሜሪካ ና ሐወልቲ ሐርነት ወይ ስታቹ ኦፍ ሊበርቲ ካቢኔት ሀገሪያ በመልካ ህያብ ተዋሂባታ እዚ ፍሉጥ ዛንታይ ኣማይርኩ መትኾኑ ዶ ወይ ያብ መፅሓፍ ተንብቦ
0: ስቴት ኦፍ ሊበርቲ
1: ስታቱ ኦፍ ሊበርቲ ፈሊጥካ ያለኻ ታ ሓወልቲ እቲ ታሽሙ ሒዙ እንከሎ እዚ ጓል ያምስለኒ ሰበይቲ እዚ ሽግ ሒዛ
0: ምርጫ ለዋድ
1: አ ያብላ ግን ሰለስተ አድል ይለካ
0: ሰለስተ አድል አራይ አናይ ካብ አድ እንግሊዝ
1: አይ ኮነተን ክልተ ታሪፈን
0: አሁጉርት ወይስ ካብ ሀገር ይኸምል
1: ሀገር
0: አብይነት ጉርት ርከባ ወላ ተሐወረ
1: ና ና ያብላ እንደ
0: አረ ወይ ወርፍቴ ገለ አንድ ሐግዘና እስቲ
1: ወ ሐገዛ ካይከልኒ አንተ ሐገዛ ካደኸል ሐበሬታ ብዛዓው ኣብ መበል ሚት ዓመት ናጽነት ናይ ኣሜሪካ ታገር ከም ህያብ ይባታ ኣብ ሸንሸሞንተ ሚት ሰማንያ ሽዱሽተ ወይ ደሌት እታ ጊዜ ትኸደካላ ዒስራ ካሊኢት ክንበካ ኢና
0: ወይ ንእሽተይ ሓንሳብ ተጠልየና ወላ ካብ ሮማ
1: አይ ኮነትን
0: ካብ ኢታሊ ወላ ኣይኮነትን
1: ካብ ኢታሊ ኣይኮነትን ካብ እንግሊዝ ኣይኮነትን
0: ካብ ፈረንሳ
1: ካብ ፈረንሳ ኮነ መልሲ ቤን መፀዳ እዚያ ግምድያ
0: ኣሎ ሓደ ንፉዕ
1: ሓውና
0: ተማሃራይ ኮለጅ ኣሎ
1: ንፉዕ ንፉዕ ኣራይ ሞ 330 ኮይኑልካ ኣሎ ኣጆኻ እዛ ናይ መወዳእታ ሕቶ ተዳ መሊስከያ 880 ንቐፅል ኣራይ ንቅፅል ኢና ቁፅሪ መረፅ ኣብ ቀዳ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ብዘካ ቁፅሪ ሓደ
0: ሸዓተ ዝኺት
1: ሸዓተ ቀሪብካ ይኻ ኣጆኻ
0: እዚ ኣስወካ ሕቶ ተዝኾነለ
1: እሞ ሓንቲ ዕድል እያ ዘላ ትካ እዚኣ ምርጫ ስለ ዝኾነት ከም ብበልካ የ ደራሲ መፅሓፍ ሓየሎም ወደ ኣስመራ መን ይበሃል? ሀ መምህር ኣስረስተሰማ፣ ለመምህር ሙሳ ኣሮን፣ ሀ መምህር ይስሃቅ ዮሴፍ፣ መ መምህር ዕቁቢት ሓድጉ።
0: ሓንቲ ባ ጉድ ዘለና
1: ኣራይ መምህር ኣስረስተሰማ ጉድ ኢልና ኣለና። መምህር ሙሳ ኣሮን፣ መምህር ይስሃቅ ዮሴፍ፣ መምህር ዕቁቢት ሓድጉ።
0: መዶ ትኸውን
1: መን
0: መምህር
1: ሙሳ ኣሮን? ኣይ ኮነትን ድሌት መምህር ይስሓቅ ዮሴፍ እያ ሳ ግበረለይ ድሌት ብርሃነ ካብ ሰንዓፈ 11 እንተዓዊትካ ኣለካ ኣዝና ነመስግነካ ይቀኒልና ቀኒልና ድሌት ተሳትፎካ ይፈለየና ሓፃር መሰጋገሪት ጌርና ክንመለስ ኢና ዝከበርኩም ተከታተልቲ እዚ መደብ እዚ ወትሩ ቀዳም ቀትሪ ድሕር ዜና ዓረብ ተፈኒዩ ረቡዕ ምሸት ድሕር ዜና ትግረ ዝድገሚ ቁፅሪ ቴሌፎንና 12245 ከምኡ 12247 ክትሳተፉ ንዕድም ክንመለስ ኢና።

0: أنا غام أرتست انتي سكا كمزي أرت من مللاي من تحبيبا أيكونا حجي كابزكاري أنا غل قزي زمهارو نقر كم ممهري متن قلوط إنه تالو إذا نايزي أنا حجي إكزبشن ناي زكاريا كابتن نايك إدمي حجي أوروب فليز بلا نقر اللون تماسا سالنات كأز اللون اللوها حجي كابتن هيك ادم حجي فليزه بلو نجر وي مورا حجي تزسما اركو تناي كلر سل تناي ممرات حبرتات تمرات حبرتات تتعاملوا ولون تقاوما وي كومبوزيشن مبزحت ان كمز تنقول نستزرقح نجرات قال زلوا نسن كمز زياده خصه مقرن زخالكو عينت سراحين ابقال قالها خمزي حلف حلف يلو خمدنا أنا وابرا قال حبرتها سناي إرترا قال زلون كبعثات قالوا السنكا هم زيادة خاصة مقرن كيلة مالتي قن بزتفلي ملك أكارا ربعين قريبا إكزاكت اللي خمتك ناي رياليزم سئلي قال أيكون عن قن كان زغونا يرد أكايو بحادك زيها حدا زمنو عينت السرار حوي زمنو قد خمز اللغة يردع كايو هجي قليل نقر مثل نغطريو قن عمك قد كاتره والله أبقال اي قطو أبقالها زوات عينت نقرات السوعي لمالتي
1: هو كم أرت بأرتي من تعشم تهون نقاح بأرتيست ما أدري هجانا بنفسي كابزي بزح نقدر خاطر مهر هذا نقصرح يعني نقاح حكاي هذا أرت إكسبيشن كم تقول له بس أرتيست تقول له نقاح يا خام هذا تي تعلو كابي خان تاي سرح له سرح فنيك سرح لك مسلو تمكرت الله وتخاتي نا إكسبيشن بايتاسي نقوم فترة لك يا ما أدري بدأ حريت إكسبيشن هون كم أرتيست تا كيمنا ديسكشن وي كان كريتيك نقولو ديسكشن نغان غبرينا شنو بعد الله قال اي كلات كاتم ارتست هنا تا ايفنت بسمونو سلترخ بزح بمقرطات قلب موبايل هجمت قلب لوطات الله مالتي تا ارتست صرح صنحن اسخا صرح صنح خاب غزا استوديون مرحبا وينك ديسكاس غبر مالتي بعد يغان زول هو انسبيريشن هنا كاي ولا قدم من نسيات كنا نجمر كنا قال عبيد ولا ارتست غور خلو دحرتي اكزيبيشن كيتكا كانفاس ام زرغا حبري دلهت يركا دمشوتو مالتي ناي مسرح بمزات نيرنا انا ولا نبع عليه زعجي خط زعابي ناي من نغح زغبر القاي اجزي افتمنا اشتكا زياده هو يفطر مالتي مزحت من مسرايو دحر تصبو اكزيبيشن وينو صباحيتو سيد جميرنا كانفاس كثيرنا حبره حبنا زولو سبات من نسيات بزح حسمعو زنو على حدا انكارجمنتي مالتي حدا بلش انا تي اكزيبيشن غاري دحرتي اكزيبيشن طفي خابو متنت ارتيستغا يتفق كونيشن تفق سرح لنا يسرح لنا يتفلدنا ابزكم بزح نغري خا تري مالك
2: ابكطال زلو مدبات قابل كما يمسو كاب تزح على فتبكسكا ولو من هلا كتلك يا ولخا ابز مزون بزح مدبات هيسكا لخيلي حاسب مو تاعت مدبات نعم تبكطال
3: اي دونت نو سر هي

0: ماشي دحانيو
1: حليو
0: حليو
2: انت لعب البيت منت هاي داخل نزل معا صغيرة
3: دحانيو
2: انت دحانا دينا
3: دحانيو
2: ها بين مزلوا عدا اللوزي
0: كفلا
2: وباقوالي انت وباقوالي
0: انت انا عدو
2: نامي كهيدا وباقوالي نامي كهيدا
0: وباقوالي
4: انا بين داتن هيك
5: لازم
4: انا غني ابوكم تقوم ده سمعك لا
5: اسمعكم
4: ترى بره بيتكم
5: هلو بيتكم هلو
4: واي افلت اسمع
2: واي غالي انت انت رايز تنكم ما بيع انت هلي لا خلنا تدخلنا عندو نقولوا شما ودي امتي انت هاي انتو راخن بزل بعلي انت هاي انتو هاي انتو نقرني
5: ابوي ساول
2: انت هاي مو ساول
0: كفلا نعنا ونهند بدي بزي حسرنا يو سلام تقول بيو مسين ما قد اقروس تقرأ زلو زميتو نشو معي ودقا زنا برقص لقو ديو تعزير
2: وي عاني
0: أتا
5: بقدي فينا
2: أتا الناس بدحرين بأرجزا يتكانا زيلا
5: زنا برا مكت زبيت جزا كل وحقه ودي قصلو غادي غايد با
2: قرف لا قرف
0: وا
2: فنون لا فنون لا فنون
0: ما بين لا وا كفلا
2: ما انت يزو على نخو عليه
0: هاي كفلا
2: بس فنون فنون
0: بس كفلا
2: على كفلا
0: اسكي
5: فرنا
0: هكا
5: هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هكا هك

0: معاكم بقى حلو
1: يا اهلا يا ابو الزنحه.
0: تعم تعم سوا تعم
1: تعم هاكايا
0: ما تخاف انت
1: هاب تطوي حاشي ليه
0: وا حاشي وا معسكي نزل دايرسي نقل كيادو
1: لعل علي طلق إلى سينما
0: بعلي دقائق نقرو زبالي بلانتي تقا كدركو حلو دو
1: مبالد أنت خوليدو حامي مدخل
0: زوزر أحوكوا أنت خنف عسين ما بتجي تقوي تغير حقو شرلو تحقو
2: شرلو حدركم ويلك عند هذه كادر ودي كوفسك بل
3: كوفك بلا يمتخون يا بره كوفك بلا يمتخون بلا كلو
0: لا يتخى
3: سمعني
0: هي
3: لو مغنى زور أحوي عدأت ينسوا اني أخف لازميكم
0: لك انت هزول له قسم مبال هدئ بل ففايت بل
3: ايا بره زحاتتك خامل لسلم
0: انت انا زي عدب تحملك قال دد خاينه برخاصه تصبو
3: انت خاينه خانه من السله
0: وا كان انا ديو انت نغري ولا
1: نغره
3: انت هات زنغره
1: زنغره عملي داير كفو ما بل
0: كفو ما بل عرف
3: كفك بلا يمتخون بلا قالو خيا بل
0: وا انت تخخ كتبل الله انت ودي ترسنا الله قسم مبل
4: كف مبل كفسك بل كف عند هديبل
0: هدي النمر تخون كاتك كو هاتو تزلقا بحرقان كسبل كتاكخ
1: انت هو زبط
3: زرا هو يسوع علو
0: انت هو وعلو وعلو نملك عندنا هو وعلو قاسم مبل قاسمل زودي هاي ترسن قاسمل
1: انت هاد اندبل
3: ايا بره ابتا زلو اوسدن
0: زين من لستقوين نادو بقرنا خد حقق دو
3: تاي زين من لستقوين
1: انت داي ان حنا طورنا نراقف بركة غاسبر اللي باق فتا
0: بعد مشورة اقول اللو اللو هو مالي ومالي ومالي مشورة اقول زودي سامعي كاري لها نحنا زارو حاوها فاتي كنا نزخل لس قبر دو فتيدي كفل يا أمو فتيدي
5: فتيكونا
0: وين علوا نعوذ أصلعه وين فاتيو عاي كونا نهلك عبز خلو بجيه نعوه عكام زي زوب صحو نحن عينا نفرطه نعمه نعمه عبز قدامكم كخام الزراد نعدم له خام نسمع نعمه نعمه زوده
1: وش تصدق
0: اطوه
1: نعمه
0: نعمه نعمه نعمه نعمه نقرك عينا قد بركان كله

الثمن قد او لها برساميلو يتقمر له حدا من قد او لاش قع بربره يتقمر لهم

حساب زتفلالي عينتي ناخن صرحو النخل يوم تجرنا تصريحنا إخآت وأمو ما تأتي وزلو هفتي موئد الله دحار كم زي أجرنا حتى زدال لنا يا باديلا كوف كوف أبيلنا دحار بتاز ما كان أجرنا التعراري كان بلاينا

الراي اسانا بسيلات النلا كم زي لا درق مسبلت لنا او تينا نمغبنا دالوه عسى كل جزئ لمين ما بالعته سلا زخنه تكرشني عسى لمينيو

بلدي بهلكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبلتنا برنامج دارت قانون استبدل لنا أقل يوم لطفنا تحليت عند الدالينا من العال ساعات مثلكم قلنا التلاليت انتم ما سكتن قوبة برنامجنا قلت تتابعنا سأيت شعبايتا أوليت حلاية برنامجنا كستباء مناسبة سلاسة وحام سيد عيد حرياتنا دي بستاديو مسمران من اللي تقدمه بزح حليت حلاية السودان حلاية فنانيت ندى القلعة شكرا يا إرتريالات بالحلاية إباتونا يوم برنامجنا قلنك ستو برنامجاتنا استبدال لنا متابعات بكيت الدين من التمنى دي بأوليت حلاية قلنا تعدي

أزي مقبلتكم اللي كوت تابعنا قتالوس أي تعبايتا كم مقلم بهي أزيتو برنامج جارت أنا لأنبتنا هو قلت تابعنا سأيتنا عبايتا ونداتينا قلتوا لي عمل اللي أنا نوريت لا تبل حلاية فنان مرحوم صالح إبراهيم قلنا قدمتو قلنا دتليت مهي حلاية نارا قتال قلناتو حلاية فنان آدم يعقوب لحليت نتابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارت أنا تلال الله متابعتكم تتفنتينا

زي ما بدك ما مثلكم تلينا متقبلتنا وتابعونا قلت هلو سايتنا عباية تاكلكم انت تحسركم تبرنامجنا رأيلتنا تقديبنا متقبلتنا قل حمدكم وفتو لبعدامي رأيكم ومشاركتكم نتبر التحلفة أو كات جواب متئنا اللي جواب اللي هي ناي هداي قلت باتو التحلفة ورح أربع هداي لوديت سمح حسين قل كلهم عدا أبوها حسين كم سلومة أم فاطمة إبراهيم مبروك ألف مبروك وكل حواتا وحوا وكل حلتوتاتا وعموتاتا بعامة تبل الليت الرندة محمد عثمان من مدينة أسمرة حناما قل سمح وقل مرعاويها مبروك ألف مبروك قل أبلهم أفتي حلاية فنان سليمان أحمد تلي مسان قلات تبل حلاية قدمه قل لي بيلتنا قدوا لي عملنا لحلايات قلنا رأيات بحبار عند قبأنا حيسان وحيسات متقبلتنا لحلايات انت تتابعنا بدقمان قلنا قبلتوا برنامج جارتك أنا مصوتة لليكم أزي ما قلت تتابعنا سأيتش عبايتها.

برنامج عرضنا بصوت إليكم حسان وحسات متقبلتنا برنامجاتنا للتلاله لا كله لتابعوا لا تنحكم حاليتنا هيك بتعدت من حالة عدنا فقر دنبة من حالة برا حتى حلايت قلنا قدمتوا برنامجاتنا للتلاله لا قلنا دتليت ما هي مناسبة 3 و5 عيد حريتنا دي باستاديو مسمرة لتحليت حلاية فنان تيدروس مانغستو قلنا قدمتوا لحليت قلنا تابعنا بدمان هي قلنا قبلتوا برنامجاتنا للتلاله لا تابعونا.

وبدنا الناسو دسل نا نا نا نا نا نا نا ويزداد صبر غبدان وبدنا الناسو دسل نا نا نا نا نا نا نا ياي ويا حبيبي نولي الدار ويفدا يرقلك ببن وزغن الناد ويقل

ምስል برنامج دارت قناه ليكم متقبلتنا بدقمانا زي ما قبلتكم ليكم تابعونا قتالو سايتش عبايته من اندات لينا كل حلايه اسرد حد قلنا قدمته لوليت حلايه فنانيت كمسلوما ممثله جزيره حسن سندلايله تبل حلايه قلنا قدمه لكم تقلنت ليت ما هي حلايه بلين قتال قناته بفنان نسحفتم لا حليت اندات تابعنا بدقمان قلنا قبلتوا برنامج دارت قناه وصلت ليكم قلت تابعونا سايتش عبايته

دحزة تعم تغنى زي ما دق ما تراخي من لنا فتوى تخطى تلتم رفيرنا ما خمي هنا سمارة زين إحنا تبو كاز سعبا بلي دما نفتا تغطل تحسنا مالت تحسنا تقبات يخبلكو نايلو متقبات دما كابزن كافسنا بلا كونا تيرا حزاتنا غريبا لا نتخطى تلتم رفيرنا دما بزحنا قاركم هرومي تبلنا لامو بغطانا تقبات كبلكم يدقي ميسنا مكتبا

سكر صديق خلاصي زبل حكا كان حكي جميرنا هومورك زكالة مالا زبلنا زيبلنا بأسايمنت بتيس كيتا جنقكو ما عندها رمتوات لا في غير لغو نضاي مودي فتنا زبلوها قبشي لقاتها إنا تصلقكوا تقدي دغاء ترازي قنصي له بدي كيتا نبب أبسي له كوفي له كنبب فتن نخرج أني حسابي قل نيو نيو نيو نيو وزن قدفو قدفو وطقمت أني تاي ورديني تاي كوين وردي سري جابان كونا نبرتنا كلاسي تقمت مزبلو زي تصبلي عغلي كل تغلط أخوينا بك حدق مريك نمنم مريتة نمنم كحدق بدينا فوقهم ده كلاسي بتت تمرتي يحمن رأسي أب كلاسنا خوينا كوف كيبل تم اترو كميل تكخون أب منقو تمارو نعاو وطأ سرح فتن طوايلة إجرين إيدين فتفت قنابلة كسرح فتن قيد أموني بزي كون مرسي كلهم صحقون نما مرينا قر نعز قر مني كميلا تقطن كم زي سرچوني أفانا مهاري عينا يرئياني أمولو مقلتي زي تفارقاني نساسا اي نخرد ألا عن قرار تبللي بمولو أحيلا قدامس ساكت كويني إمبر بتقوطة تراي قمنا قردو يقبر تمرت تقلي إيه زلا زفتوني انتاي خاقوينة انتاي وردني ويتو قدي انتا قلبروني مساة مرتباتة عرقوني دحربو زحت عري عوض كان زركب دقاقي ما سمعو كزاربو زحسب مونتاي دا أمو مرمرات إلي إيه قزي قد حلفو بلاش تتكي بتخوت كحكحنا بلني بتمرمرا كم قرر تفحني فتنقى زي كون وي أنا سكعو كم زناتي أتحت أصباد أمو لمن كتطفو لمن كتقمو فمطرقنا بلقو كم زابتي سلقنا بلقو نتمرتي فتنا مسمتت حانت معلتي بزي مجلو بزي مطلعتي دي فين فين كبلو ميت خميتي فتين كازي كون وانا سكعون بغو متزخون دامو بقع خمان ديقر مدرقومو لعين نعون نضي فلينا تمرت خابت انا اكس حالينا قد حاكس نسوكا بلتاني كلا تتاتو بحق مقدماني وايتو قدامي

دافينه كلهم نفعوا قبلني عم عقورتي كسعموني حجي خوينو كمان ترايني دعان دعان شعور عيني ويك تسعموني ويك تصرفوني.

مو بتواتغتها تلتم لفيرنا ناي فيرنا لو ما عندي العدالة تم زنبرت تحسوتات إذا تكاتلوا تصنحكم ينيرو تحسوتات دم ما عجبكم تزناقيكم بعبي دم ما تبغيكم تسوون تسفانا قبلكم من رخمنا وزمت أسومني خون كسا عشوقن سسناين خلنا نبلكم تشاو.

0: lät tillbaka så hade jag.
1: Tack Hallan och Strömmen.
0: Bolu somu zantahum mamharim entkhawun ab gazeta tsihifna khnowtso selezkhonna bishmani nakhun gobro taradadu ha ay konen way bishmka way bishm khnowtso
1: kamay mal
0: taradadu
2: tayzrow easy
3: dahan dahan dahan usus tsagam dibhal yebelkan wala bishmay gbaro bishmay ndo gbaro
2: wa wa wa wa wa wa wa wa atum sabat nurna khnkisha
1: khnkisha wal tagagina atum sabat shaytan ma atuilna انا ما تشم نفسي حاخي خلخو
2: ايه لك ايه قمتا وانا اكوا قل كيدان اخبيرا زحلو تومسي واي مرقم نعوز كتا نعوزهم دكي نعقرب
1: نبلوكم يبلنان اوف اي باندي ستورونا طري ستورونا بجخوتكم
2: اوه ستورونا
3: بلو حساب لباي سميرو حساب لبهم يسمر لكم اوف اي باندي زي انكا اي تستوحدوان
0: يا تملس تملس مرات كم يقدعوك هالسبرات تملس ዋ ክንዲን ክሲ ሃቢ ዘይግባእ ጌጋን ድዩ ዋ ሃባስካ ካብቲ ካዝናናትና ፈትሽ እሞ ዕሙኽ ቢልኩም ፋንዋታ
4: ምላእ ኣቢል ክጥራውስቶም ግዝእሎም
0: መቸም ጥንቢ ቆልዓ ኢኻ ጭድ

دهر شمانت أوارح آرون ناب كافوه حروم حزاتي تملسا نسو وام كمي كمزلو نغعزب يومتيو تهانت إيدو ما يزلو نايزوم حلوة حلافي قسقاسة نايوام كمي كمزنبرة بتبكيو ككاتا تلو تصانحو صبو كمزلون أزيو خمز عبين نخولو دما كمزفلوتون نارون يعلو لولو.

0: مرة وقت تعرف كذا مش ولا لا يقول لا لا ولا ولا لا يقول لا لا ولا
1: أنت متبرس سرعي
0: أبغى نوتو عز دروني
1: خلاص عليك الأجواء استاره
2: لا لا شكرا والله أنا بدي أنت مشتاق
1: يلا خلاص لا درر من طعم
3: خلاص
1: نعم
3: درر أنت من خلال أنت ما تقولنا إحنا ندش نسأل حكم يلا

0: سارة كسر اللي جمال ميكاتو
1: سألها ما أدري اسمه تهيب كم على بكيت بالله بس أوارد كم تتكت هيبة مسكينة تقلا
2: لا أحمد هاتلي اللي سباج باب كان تعادل أسبر مني نحد أقو ما اللي سباج بابري هوم أنت أديك حتى السيد كل يلقى عنه
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع عبدو.
2: مرحبا جمال.

0: منير حياتي ما شاء الله مدرسة كفولتي با سلاح سلاح سلاح مركال الطوال كفولت مدرسة حتك أربع عندها متات دي بكلة علوم بيولوجي تدرس لي انت يا كم عبيكا ما قد تحريتو
1: أنا يبا دكتور عندك باوكو حقو حمون كونغل داويكو
0: ربها بيني ربها بيني ولي منير دكتور منير ما شاء الله وتبارك الله
1: يبا قل ما سميرنا دكتور قبت
0: اللي يبا حريان كاتو ورا دكتور قبي ورا مهندس قبي ورا بايولوجي قبي هذا قل مثل ملهيته سابة سلات قرارت سميرة حتك بايولوجي حريت وليها دكتور حريت اللي حريان تكل قروب حتو ورعتو هذا كانت أن دكاننا ذا أنا كدارنا ذا ذابينا به نجيس هيا كانت أن
1: يبا قل ما دبوها ليكم الزحور تامتي هليتني
0: امكا بعيادات قني قيست العلقة لتكب دهليت إلا قلنا ريه التحكيم من نقصنا
1: يبا تكب دهلها لكو فول الرئيو
0: لذب انت ورطا يبوكا بقالت كمبيوتر انستو متاب عجو جوح على مراتا على لروا ده كانت انا تحيب قنات ادب اسكو دارنا
1: يبا قلنا
0: امكا السيت عني ده تقلقا يكون قلنا ما سمعيه اللي هذا بس السيت يوم منكينات على دي بند التسنع منكينات عيادات قلنا بتحاتين ده يترده هيا قنات انا ده بس يلا

0: ኣብ ማዕብዶ ትሶዲ ቢኣሎ መፀለት ገበይ ይብለ ምግን ንውዴት መስለክ ዝዓፈሽ ለላ በገበይ ኮንትራባንድ ማፂ ምስለ ናይ ክልእ ምንምት ንወዲናሁ ምስሊ ግን ሻ ውጠቦት ፈሃምኖ መክዘን ንብስም ተፃዕነ ብሎ ንተው ዮንስ
1: ያ ጀማል እለ ዓፈሽ ኮንትራባንድ ሓቆ ኣምራ ማዓብዱ ይልበስ ምስነ
0: ያ ከማፈሪ ኩሉ ዓፈሽቱ بس لتنباك ولا اسمنت اترفه من عندي ايكو كل حتى مشكله تلفوني
1: يا اخي ناس بهلات امسالك مع عبده يا اخي عفشنا كونترباندو كلام من 100 لامرني
0: يا اخي انت سمعنا ام عبدي وحنا الضباط دورتي لفروني تفرح يا اخي مو تقبل ليك الناس عنكم حريتان لا تنباك ولا اسمنتي سنه البوسوس كنوضه
1: خلاص مرحبا
2: كويس السلام عليكم
3: مرحبا
2: السلام
3: عليكم
2: السلام
3: مرحبا
2: مرحبا
3: السلام عليكم

0: الا تري عليك ديب الا شابتر الا تدقق على تكلي كله ديب الا
1: يا اخي سالم ما عليك الا سمحنا من سلس وصر والعالم قلت لهم تتحزن ليك اذن هاي تعرفنا بل كم جماعه تعرفها من لو انت امر كنوي بيلك انا حتى غلط كنت بيلك تمام علي يلا
0: انت ما جيت حيس معنا قلت وجعنا لليت الا ديب امتحان يتمثل عند بيلكو ادمكم انه يحفزكم الا تقلت وجع لليت
1: يا اخي زي يا سالم ما عليك الا دي بجمعنا ندقيسنا نتفاجئ عليك يلا يا اخي انا ما لينا ويا ما جد
0: خلاص ابشر دم من لازم ازيد يبكله بنقيسنا الامتحان مترس على ذلك تمام قلت
1: نسنا يلا نقيسنا
0: راح خلاص يلا يلا نعم ولا اه نقيس نقيس خلاص خلاص
2: سميرة ان شاء الله تعودكم
1: يا خبيان تعودت لينا قال لنا فركه حتى غلط كنا بينا بكدي من الله عليك الله عزيز
2: انا ما كل دولكم سلوته اما ترحكه ودمت
1: والله يا امان ولد حلال از زيتاي الا قولك بالله عنكم اها عليك الله بعلنا بك عندنا اي وانا يا ترى عليك الله
2: اوي فهمك يا اخي من قال له وكيل ما حزيك عمينا
0: قال لي ما كفت بلين لك قلت له نايتها
2: لا لا
0: نايت انت من دورينا دحن دحن هذا ابو عري شوف ازت حيسه كتري ليكا فورم تسلي ساكت هتفي تبن داليا اللي كان انت
1: انا ما اجي انا يا خلينا نفرمس المن اللي جاقر على بالعالكم من كفر رحلة يا ستار انت ستار دي بيدي يكون مثلكم بس فراق على بين يا جماعه الكير انا دي بجمع عندك جيسك يا اخي قد فاجع زليك راح نجيس فاجع
2: كافي تمام فتحي اصلا بس حلفك ما حر علم امتحان كل ايام سكن لي قبي
1: كلها احفي صوتك متذكرون يا جماعه اللي جبنا نذكر صوتك انت كلت ما
0: اخبارك لا لا لا احنا متصلين كرم مسور يلا
3: مسور بس تنبل اكو همصه مثلا دي بامتحان ورقتنا سوا تعب حبايبي لو يا جماعه بس
0: انت بالليقا
3: الله يستنبل
0: اكو رقبه مسور يا اخي
3: الله يستنبل قبلك انت
0: خلاص راح نجي
1: سهل الزمن لهم جماعه لهم فارق كان لبكت برد لبي ابرد كذا دي بجماعتنا نقيسنا عليك الله نقيس
3: ما زالت قلب لكم لك اكلكم لكم جماعه
0: ارحب سميره ميزو
2: انا

0: أتيك هديبو حسابنا سألنا كلنا من برق المكسب نشكل لنا
1: ما مشكلة حن بصل أنا إلى مخزن وأنا إلى جمع على رفعه واللي نوديكم أنتوا مشكلة أربعة لما مكسب دي بعدها من حد جيه تعالوا أنتم بس
2: شال يلا يلا
3: يونس
2: يونس معك
3: يونس
2: أهلا معك معنا
3: مش لا معنا نرسل
2: تعالوا
3: معنا
2: على دقيقة خلاص خلاص هديك بس يونس
3: خلاص
2: يلا خلاص حساب
3: حالي
2: كويس ما مشكلة
3: عارفين
2: نعم ما مشكلة

0: هلو، من يبال؟
1: الو يما.
0: عليكم السلام، من انتي؟
1: ايوه انا سميرة ولدك. ميتو كرم ولدك بدأ منك ولا من؟
0: مرحبا مرحبا سامرت، مرحبا. اكررت على الكير ايكوا قدامك، كفا ليك حليبي.
1: اها ايه دات ببالوكي؟
0: هلا انا ذا بقصت اللي اخر، انا عفو الشندة كم حليبي هذا قني قيست. انت بس دراستك يتحماقي، فد بتا دراستك وحفظ كنت بلي تاتي تشاغالي
1: سكلاني بيت الليكي. قل ما يهدتي قيسكي ما لدي بابين ده تصنكو أجيد نسأي بيكو.
2: من أنت؟ سميرة. مرحبا يما، كهول ليكي.
3: يا خم شغلاتكم زاتو مدرسة أبقل.
1: خلاص أزعنا مدرسة نطلعوك قنم زاتو. يا خادو يت مجاني ومسكب دولو يقرب لكم دي بنتو نود ليكم.
2: هذا من دكان مطان أنا وحوك الندب، أنا بس عيادات قني قيس باتيو.
1: يبا دنقرت دي بيت برا أقل متعاقب عليكم. يا خام علاك وتماف يوم فجرنا تبلع ملا تماف.
2: انت سنه ليك ولا تجي هذا، لكن بحيلة قلنا نساعد تديب على تلفون دابت ليكم من كينة قل لمطانات.
0: يا لطيف كنا يتي بولا حشاكم، نحن بقصام اللي نودحان اللي يتبولا
2: لا
0: رأيهم للشاقال حشاكم.
2: انكي انكي انكي
1: تعالقي يما كلنا حان ترى بندق عن انتها قلينا أزال لأت بدا يوم اسمسان تأزمكم منه أقيل عيادتك انت قيسكي ولادكي ونفسك الحني.
0: حتى لا قبل يا رب بيه رب كل فرج اني تقدمك ما قدام يا املي قلب لوت
2: ودا باقي عندك اتت مالي تهلكي
1: ابويا هبين
2: هبين هبين ايوه تاي ابوكي ابشر كهميتي دي هميتي دي بس ادلا توني بس دم من ندي ترد لي تطم كانت نسحق هجريجي سبوت
4: بس انت سكبوت اغبي
2: انك كل حوكي او حد كتاغي ها
1: هلو هلو منيره اخبارك مدرستك ولا
5: قرن مالك كتاب حساب امس ايه
1: سن سكرنا بات كله قلم صدقيكات انت بس ترد وحفظ وحريت اللي هي تمسحني كويس
5: سني دب حساب 90 من 100 تمسحك
1: واو حيت حيه فدا كان ايمن قلت تنسى تمسالي انت مامي
2: سلاح سلاح سلاح
5: ايوه انا دكتور رقبه شعبيه قلي داويت
1: او كربها بينا دكتور منير نافع تقوى قلنا تبالد
2: هالي خدا
5: ايوه
6: شباب انكو تو قلنا تحاقيت دي ببرنامجنا صرت الكوبا مصور شباب هذا ميت مسلكم الحمد لله والامتحان تمام لينا ثبت لي كمل مود دي حتى كان دقيسنا مفاجئ نيدتو ثبت لي المفاجئ ذا كفو نيديو
7: تمام برامج نيديو تو كمل مودو اغروشنا نفاجرنا ام بابانا كوكانا وحم باشانا ودينا تاع كان الام اللي لمد ديبا نيديو
8: خلاص يا جماعه برنامج قال لك بال لي تقول من قبل سميره قد تمصل لي تقلق تحلقنا
9: خلاص سميره
8: زمن
9: المسالم حوالك
10: سالم مشكلة لو مليت ونوشب عنف ما تسوي

0: هذا كفيك كفيك ما يكون بتتهاجه لا تقولوا ايش اه سلم طيبوك بس يا كين تعبر دم منا بس هذا لا توني اتحن ترب لا توني حتى من يوم وعي
1: خلاص يبا نايم سما كان ودي يكون قد ادلق لا اتصلتو ازي اللي اجيت كيسا
0: دحن وعلي طيب طيبوك كري لي طاولتك يا مفرق يا مفرق فرقنا يا إلهي.

0: سلوا علا
1: مرحبا مرحبا سلحي سلحي ان شاء الله
0: امين
1: مرات كلت ما ممكن ان شاء الله بيت مالك وعيالك بني امين
0: بالله لكن ابوته ديما هدايك وعيالك تبليني حتى نهار دكتورتنا ذكي شعب كداوي وانجينر نقاك عدك عمره من الجاي امري
1: هذا دكتورتي تتحدى وعيالي تودي من بيليك قدامكم سليانات امام تتحدى وعيال تودي ما تولدوا تعبي
0: لا هداي وعيال ودرس مثلي لا السلف دراستك تطم وحقوت هداي وعيال لما تزي عندي يكون حكمك قدامك ناس من بيت تودي لوديك
1: مين تتودي لوديك البولي
0: يلا فقرك ابلت
1: قال خير ولا بركات دي بهداي ودي بعيال من هلا سامعين هيك انا لو ودا بكري دي بعشر اربع سنه والدته انا حقوه لو ودا داقبيه دي بعشر ست سنه حقوها ابوك جابر دي بعشر ثمان سنه ولدك الا اللي انت هيك تعمر ادي ابوك جابر ولود التعال
2: خبري اللق لعمت نينا جات ولدنا فلسفه رايك بنات هتا عمرك هم سال قربه ولاد اندرم قت يتركبوا كم كواجه كم سال ابرد تتهدد حزلي
1: كواجه لا تحلي بيها هاجر ربي لا لانات اللي بدك من سامع ما انقب من قبي كم لباس دولك ناس ورق عيره بيلو نجات بمن
2: كم لباس عيره وندل فا وندل انقوقي على اورو تاي الوالد ولا اورو تاي يعني حكومه نوصت ادرسه تبلعه تاسد تيجله كم ابرومي كم سالنا هنا عدون يرفعوه دار مراعي دقل لا بتحوا دي من نقا ابوكم موتا او امكم موتا دول بولم يعني باتصالك ابرت لكم ربنا نجيك من الموت
1: ربي بمن سامعنا سامعنا وسلمنا ولكي ولادك الملي تولد ابوه وامه وعدوك اللي رفع دول موتهم قال لك برهم دول ابيناهم قال رفعهم ودول حمامهم قال داويهم الا حق يودى ولاد ربي اللي نجينا منه ولا كتابنا من بالمسلك والدايك ودول عبيد قبر اقلو وملبل اقل ما من تبلي ادنا شو من ده حنقاق نسبتنا عبيهم
2: هذا ربي صالح لعبنا
1: امين ان شاء الله
0: لا لا عدل هي كيم بيل ابوت انا كني بيلكو اسك اسرع حمس درس وقرأ لي لك انا مراتك ودى بيلكو
1: ده حنت ده حنا جوالك كمان عينا دي بأسر أربع ودي بأسر خمس إذا ما منه أسك أسرة وكل أسنة تدرسي ومن الحرلاتو تحدي ليت أبيت كبنيك
0: إن شاء الله أسك لابس حنا
2: هذا ريك عم أنا ما بوديته إلا نجاتنا هاي سكول مدرسة تحق وكلست قلت حدياته
0: يوما أنت كم زعينا لبيت تأخذي بيتي تتفني لحد لا كمش
2: نجات ميتو بتقبل ليك
1: أبايا كل الدفع نجوالك يعني متقيني
0: هجي هاتو قلت معي حزيني خلاص دي بابا كتب تعرف وده حمكي
2: نجاك نعني تهاجي لينا تحد قصين تقاحدي لينا
0: ما تحد داك دي بابا كتب تعرف انت لا تقلي يا سنين قاميتي ليكي انا من مليها كترف كوما سمحي
2: اها وطن بدينا تيرك انت اسران قد بديتو
0: او يا اسران قد بديتو
1: ابا يكل بدين امت اينا نعين
2: يوم حالة تلا حالة اللي صعدت اللي حين اقلو نقام موت ما يمتن كلا اكل بلو كم سلنا ايضا حالة ايكو لا الهي
1: برا حال قصبت هالي برا حافي حقو عبيتك هي مشيشي من هذا من مقتودة
2: بايا كان قد تفهم لنا عمته كنا تبغى تقطعني من يشميل ما تبلي تشي بايا كان جاي سبب
1: هم تودي انت بس بره ده اللي بيربي صدي
2: وانا لا تقبل لك راي عن كندري مستحيل سوي هذا مستحيل ولا
1: ده حان ولا تربي صدي

0: لا حول ولا قوة الا
1: بالله.
0: ماي منير منير شبك مكحم مثل الليل ما يبون متأنى شبك لا إله إلا الله محمد رسول الله حكيم لا تقنع منطقة كيلت الذي لي بسم الله بري يمكن يمكن بسم الله بري كبر الحكي بسم الله يفعلك لا اله الا الله شفق منير ابو كم حامل لها كديمنا امي حمت اللي يتبل شفق لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لك انك راس منكم ما كنينه راس تبل ليك يا دت قلنا نسكيت هذا على دي بالتليفون انت دبتنا كناين يتي بلينا وقعد ذي
1: يا دامي تربشه
0: يا
1: محمد
0: لي محمد لك قامت لنا نسمه دام الحمار ربش اللي تربش
1: شو
0: محمد لي هلا علي
2: هلا مرحبا
0: اذا انا طايح وكسيت فجاه وتقدمنا شوف قلنا يا عدد قلنا بتحبها من كينت كم تانا اذا انا
2: فرق الا ترى فرق خلاص
0: مقفوفهم اذا انا اذا انا اذا انا إلا حدا كان حدا كم تأنا؟
2: خلاص مرحبا مرحبا إلا حدا كان
0: حدا كم شفق إتنا شفق حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أبسطن
3: أعقبكم بدل تريها اللي أكيد تملي بيوه ورشت بالهلي.

0: يا جماعة ميت ولا جماعة تأكرت من هنا؟
1: جماعة ده هنقص النبي لو لمصوت ازاي كان نمصات اللي بلعله حريني عندي عركة جماعتنا مرام حق حد ركبوه ده شوية حناتك انه فهمهم ديما عمرهم ده كده
2: خلاص يلا جماعة سكتهم مصونا الحنباشة قلبوا ولا يلا غروسة قلنا يا جماعة الكير كوكالي صفتهم كم يوم
1: كوكالي صفتهم

0: جماعه جماعه السلام عليكم.
1: عليكم السلام سالم ماي مرحبا بكم.
0: يا اخ تاخرنا منكم
1: لا لا ابشر مشاكل على ابونا دعان
0: فنانيتكم العبايه لا تنطوا
1: مرحبا با ابايل نحن بر فتايا بقربك كيتا تكيدنا سميره دعان كيتا ما تلبى ديكي
2: ما انا مرات بتم معك ودي فسلم جماعه انت يا علكان تيكون
1: يا اخ انت قايل لك اه غلط ما تطلعت الا ولا تري ما انت قمت
0: الا قال كاين امر ني هوغلا زحف نودينا من راخي
1: متى قال
0: لك اللهم ذات زمنو ياكل اساديس كم سلينا الامور كتر ممصادي بكلاس منين ورا على اساديس الامور
1: كلاس لا قبت من قبي احنا دي بعدنا دي بسند حداث اكلت حزالن ود لموكش ولا ايشان صار اقرب دي من اكلت حزالق اللي ودق لها هلا صار اقرب بقول
0: الله واجد كم ما هاتنا دي بهل الورح الدحره وعلى سميره الدحر تحزل لك
1: مليتنا
0: خلاص امين بولا يا جماعه يلا يا رب العالمين كم منا يا فورم صنا كم من قاتنا يا هبنا كم منا يا حالفنا امين بابلا
1: امين
0: يلا غير
1: يلا تفضل يا جماعه
3: يا عادت يا عادت
4: يا عادت عادت دي على ده عملت لك تليفون ما استنى هلا ما استنى
3: دبات التضي ما شفت
4: اتقمت
3: ايوه اتقمت عامل ليه يا رب شفا يا رب
4: الو علي مرحبا اذا انا شاحوك علي شوف قلنا لا تخلص ما تناس انا اسمع ده نداليه هذا كله بالهله نداليه

0: جماعة الكير كقدم سميرة وما أصدنا لك الحسابات ناي متحان بور أصنا دور دي من هلا عليك الله سميرة زي هلا ها قلب علينا قل علينا عليك الله
1: لازم تماقلو ما أصدنا لك بتحلقنا ما سميرة
2: مالم غاشبر كبتوني غاشاكم ليكو

0: الغروبن
1: علي اللوبن
0: كان اذا قد سمي ديبان احرن
1: علي اللوبن
0: للتنهي يوكير شوكاتي ترقزن
2: علي اللوبن مالم من عن سبا مصكو كبتوني قشاكم الليكو
1: مالم من قشبا كمصكو كبتوني
0: كبتونا غشاكم لينا
3: ابشر

بتوساقي ابتحستو مصحف قدي اصححفان وحز صحفن ابا مصنعتن اودادبان رئيتهم غريتهم نذا مصحف بصفتهن بعمقوتن ابانببتي كقرب مخالو مسحر بنياسو ود غبرو صبق غيرو علالينالو اتحق ان فتحن زشتت عي ود غبرو وترو ابلبنالو صحافي مستزين فولطو غعزه هوت ود غبرو خلالينا مخالو صبق نغاريو بمبالون ندراسي فانيل عقبا مكايل ادناقتهم غليصلو مصحف نخلو انكو عركب كالو ابا ميتن تيسعن شومونتن قصات استزرقحي ندحرا بايتو ودقوبرون شقلاتن هيوت ودقوبرو اب كتما اسمرا ودقوبرون بولوتيكان كالسي ودقوبرو اب تحاقي مرعان قدلن قعزون اب كسلا داقماي سدت كاب سودان ناب سعود عرب ياتاون سوراون درفتات ودقوبرو ملغتي حزنن كالوتن اوسانار استاتن ابزا مصحف تخاتي تومالو بتوساقي نتيزانتا زو كولون مرداتا زو سخون اسألون ابقزات زا مصحفالو

شوكرت قيح مس بربرة مس كوميدرة مس جنجبل جنجبل تقول له قلت أوزو عن تبيز تنحكو بزح تعشت اللوة جنجبل ما تزبل أسأل أزخانة من أي مبسال أسأل أزلوة من مكارغ أسأل أزخانة تحرت سقا جيك كم زي الحنسان نصنحف ما يوعي قيرنا كدن كنبول عنا

0: أنا غاب هاوي يدريني يد زغا برا نقري خيخا
1: سلام أبقى زانا زلو عقر قشت فلوس طن ديخا نعانا سنحيد وصبق فدينا إيه مهيلين كأمو كمن إشتي حفتنا أنت زريكين كم زنقعونا رئينا ينفدد
2: حريات واسعتي كان رسرح علي فيلميو قاب فيلم خبرت زنبرة حريا ناي طبايات ليا قد خبرت وداسين كتكون كبرت سيت سيراك هيلن عرك تيدروس نجي قد معبل نزت أما نزقبرو تسعر ميكاب أي نبران نزبر إيتوخام
3: حدا باتي ناي حق ناي طباب لخم زارة مجمرة بحق ناي طباب حقي ناي سنة طباب تاي مسيلكا الصغاك موياوي نتو مويا بوغو ديغا عدم أبقى مثياتون تعدم قنز قانين كأخووني أني زمت مبار عدم أنا عباي ناي سماني عمد كوين هو ساخلي بتزبالك حقز ناي ميك أبن بدمتي حالة نحر عامل لنهوين بغعتا لنتقينو كسرح خالي نلياتا مليسا أنا سادي أخوين أسرح خالي يمصو دو أي يمصو أني تبوين حجي كند نحنا أمتي ودو أمتوني النام مجمرين حزب أمتي أمورو نمعبل لياس با نجس أديو كوينادو كوينا كم داركتا نمن دايم سيلكا كأدا ما ديتاتنا بعصر تغلط عصر سلستين دول دانير ولا بتي نايتي حتى تاي قوانكو أخذ ملس مالتي وانا تخلو حتى قنعي كلو حتى قنعي ما أسي قنع زخوان ما سيلكا تي أرارا دا آسقع زي ما لأكالو قنعي حجة أبرا أغنى من يطببتي ألو كم نورمالي نهانا جاء أدي نعي مستيك تمثل تغيلي ويا أدي قاعري أرقيت تمثل تغيلي أم نورمال أبتبكا همي حجي نجي نمعبل أدي أهتكم تغيلي معبل كابتهم أرقاتكم تغيلي اللو مشكم قطيفهم زعزبل كهون تغيلي أدي أهتن تتعيموا تتعمى سبيت تكون تخيليا نجين معبلا دي اخوينا دوبت كاركتر نمزا كوينا نجي معبل كودا مسيلو دو امتي ودو ودا خوين كوينو هيلان انت يدروس ناتي دحراك مزل كافدي تي اند حكيره هيلان انت يدروس بخلت انا غير زي حملسا زي قال العالم عبيت دحزي لو انت بيت دمر اولود بعد ما دي خات مر ويبعد مريخة حدار تكبر ويبعد مريخة عركة تحس بمرد رأيها قوانقوة وقوانقوة ياخا ميدا؟ وقوانقوة ترى راديو نبل بتحده بات كالكا نورمال هيلانسي تيدروس عركو كتكون اي نبران نمنتاي ابتي نورمال اكايدو فللي نيرودي افتكونتينيت نايت سنة اي نبران بالانس يم نيرو تدكان هيلان سينا او وريدا تتغبرو مكسقاسا قال لهم تدكان اول رويتا اكتاسي ناب تيدروس يا وريدا تيدروس ايكونن ناب امتي هيلان كنا وريدا بتن بلا زلنا عدمه دي كونس بتناتو عدمه كيدا بتخلايكا لذي اسكلات ميبي حنتي مزن اوغال امتي ايه نزا هيلن سرحتا ايم سرحتا ني راتخون مسلم لمن كبرت نس قدام غالن مسيلن بكلتي زغبو زنبرا مسلي غجفي مقطان مرغاد مراك من اس غديفنا اذا ابطب ايسرهني اجنت حتمت ات مو يواز توهابوم كاركتر بلو غبو تلابي سومودو اي تلابسوا نا ناس يامينو منادو اي اب ستيت زي اتنايوسي اب تحجيل
0: رقوة صلاة على النادي حد يشيز رقوة مش؟ رقوة دور الله
4: بيحسن عليك دور الله بيحسن نسو دوخة نادي
0: تاك الله
4: ما في أكل يتبه
0: يوفا أكل
2: مكنا حد خبا قدست عندتات مسرح فيلميو فيلم خبرات اوشتن دقن سلسة سألت زنبور مكناتات بسالة متحققات تفلالي والكسبات كون كمزخونة تتكس دراسية إلسا نتزق بر زنبور قطراتات سئلي بسنك قلق قلق قزيوم زي خبرو تواساتي عنكفاتات تيقاتمو من بارو تحبر
3: ازي اياتانا ماناجر سرع نبلا ماناجر مجمريا نبس وكف ناي مكنا بوتاتات كحزالو كدالو حيلنا يا مانجر قوي

0: ክበል
1: ማን ዳሕጂ ገ ሩሩ ሽሩሩ ደላ ብል ንብዛ ምድሪ ቤት ሓዚልኪ
2: ሰልጠነ ሰልጠነ ኣዋልት ዝህነነ እንተንቂዱ ዘይምለስ ምስ ሓረነ እንኳዕ እኳ ናተይ ኮነ
3: ኣብሽርካ መሳፍንቲ ኣብሽርካ ኣብሽርካ እንታይ እዩ እሞ ብደገ ምስ መፃኹ ኮይኑ ንበር ቃንጫ ትመስል ምእቲ ኣብዛ ገፅካ ምጠቃዓ ክልካ
2: እንታይ ጠቅማ ኣለዎ ሞ ከምዝጠቃዓ ከንዚ ሓስባ
3: ረኸብ ኣይትሰኣል ሕሰባ
2: በቃ በቃ ሚእቲ ናቕፋ እውደካ ኣለኹ ኣብ ዝረኸብካ ኣሎ ትበኒ ጠጎምኩም እንታ ንካልኣ ትሓቅ
3: ናትካ ነገር ድዩ ዝሕስበኒ ኩሉ ነገርካሲ ምስ ገንዘብ ተኣሳሰረ
2: ዋ ግድን ኩሉ ኣብ ነብሶ ከብ ስጉምና ገንዘብ እንዲና ንሕተት ግድ ኣብ ግዜ ቁርሲ ንሕልካ ናይ ሽኮር ናይ ቀጠፍ ናይ ባኒ ናይ እንቋቑሖ ገንዘብ ክስራሕ ክትወፍር ከለካ ናይ ኣውቶቡስ ናይ ታክሲ ገንዘብ ሓበሬታ ክትረክብ ጋዜጣ ክትገዝእ ተደሊካ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ
3: ፍስሓቅ በልቃል ትኹነኒ ክበክዕ
2: ከምኡ በል ከምኡ በል ከምኡ በል መቤንዳ ቤንዳ ፀኒሕካ
3: ኣብዚ ባንክ ደም ፀንሐ
2: ባንክ ደም ንስኻ ኮይ ትገድፍ ኒኢኻ ከም ገንዘብ ሪኢካ ኣለካ ደም ከባህልል እዮ ክትብል እያ
3: ሓደ ሓደ ግዜ እኳ ሓደ ክነስኻ ሕውስውስውስውስ ትብለኒ ሞ ምፍላይካ ኮ ኣልስ ርድእተይን ከም ዝዕለለልካን ፊኖ ወዲ ከተማ ትመስተኒ ሞ ኣብ ገለገለ ግን እንዶ ናይ ከተማ ነትስእነልካ ሞ እግረም
2: እንዳካቢኣ ክላስ ብኣኻ ዋራ ዝያድ ዝበሃል መሳሉ ንስኻ ዋይ
3: እብለካ እኒኦ ዘለኹ ሕጂ ብዛዕባ ደን ባንክ እንታይ ይፍልጦ ኣለካ
2: እንደይ ባዕልካ ኒካ ደን ባንክ ዶ ደን ባንክ ዶ ትብል ዘለካ
3: እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ይፍልጦ ኣለካ
2: ኣይትሕስወኒ ኣይትሕስወኒ
3: ደን ባንክ ማለት ኣብ ትሕቲ ፅላል ሚኒስትሪ ጥዕና ኮይኑ ምስ ማሕበራት ለገስቲ ደም ብምትሕብባር ንኩለን ዘባታትና ደም ዘቕርብ ጥዕናዊ ትካል እዩ
2: እንታይ ኢኻ ትብላ ንታ ሕጂ ንስኻ እንታይ ጌርካ መፅኢኻ ማለት እዩ
3: ኣንዳ 450 ሚሊሊትር ደም ለጊሰ መፅ
2: እቡ ኩንዱኡ ዝኣከል ካብ ሰውነትካ ደም ወሲዶምሲ ዳሓና
3: ኣለካ ሓንቲ ናይ ኮኳ ጥርሙዝ እያ
2: ማሕጂ እንታይ ስማዓካሉ
3: ፍኩስ ኢሉኒ ከምዚ ዓዳይ ዝኸፈልኩ ፀረይ ዘራገፍኩ ኮይኑ ትሰሚዕኒ እዚ ከዓ ሰብኣውነት እዩ
2: ሕጂ ብገንዘብ ስክንደይ ከፍ ኢሎምካ ማለት እዩ
3: ኢለካ ኸ ሕውስዋስ ኩ ሰብኣይ
4: እንታ ባቂ
5: እንቲ ጓል እዚ ኣክለድ
4: ዳሓ ምከስ እያ
5: ወይ ክበልዕልኪ ጥዑማት ክእነ ከዓ
6: ሕክምና ብዙሕ ደም ስለዝፈሰሰካ መተካእታ ድም ክትወሃብ ሃሎም
5: ካልእ ሰብስ ደም ተወሲደ ክዓመም
6: ግን ማይካ ማይዶ መለስ ኣለዎ እዩ
5: ኣለዎ ወይ ምስገ ማጨው ኢላ ናይ ኣባጅጎኒ ድማ ሓደ ኢልክ
4: ዳሓናዊ ተበፂሕካ ኣፃሪካ ሓደ ክንገብሮ ክከኣል
5: ዶ ከምኡ ከዓ ኣለዎ እዩ ትብል ዳሃብሳ እንዳይ
4: እሞ ድሓናይ ሰብ ተፀሊእካዮ ከዓ ናተይ ናይ ጓልካ ኮነልካ ኣነ ዘይበካ
5: ናት ክትም ተወሲደ ዳ ሞ ከማ ክቆፍ ኢለ ዘሸንኩኸ
4: ባስ ደስማ ኣነ ኮ ጓልካ እየ ሕረ ናይ ካልእ ሰብ እንድሕር ፀሊእካዮ ኣነ ህበካ ኣነ ከዓ ከም ናትካ ደም እዩ ዘለኒ ኦፖስቲቭ
6: ሓብተይ ዳሓር ዴት ዘይምህላው እዩ ግን ቅድምና ምልጋስ መስርሒ ምኻድና ክትፈልጥዮ ዘለክ ነጥብታት ኣሎ
4: እንታይ እንታይ እዮም ቶም ነጥብታት
6: ዝኾነ ዝልግስ ሰብ ኣብ ነበርኩም ታትጥዕና ክህሉ ኣለዎ ክብደቱ ልዕሊ 50 ዕድሚ ድማ ልዕሊ 16 ሂሞግሎቢንን ፀቕጢ ደሙ ድማ ንቡር ክኸውን እዩ ዘለዎ
4: እሞ ኣነኮ ዝኽሉ ትብልዮ ዘለኽ መምርሒታት ዘማላእኩ ዓይነት ሰብ እዩ
6: ሓራይ ፅቡቅ ጥዕና ክነብር ንድሕር ኣሎ መንን መዓስን ክትልግስ ለኪ ምፅእ መምርሒ እዩ ዘሎ
4: እንታይ እዩቲ መምርሒታት
6: እቶም ንግዜያውነት ክልግሱ ዘይክእሉ ሰባት መድሃኒት ዝወስዱ ሰዓል ዝሓመሙ ንቡር ጥዕና ዘይብሎም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝንቀሳቀሱ እዮም
5: እንቲ ሚካል ባ ሰዓል ዶ ክትብሉ ፀኒሕ ሰዓል ዳ ግዜያዊ ዶይኮነኒ
6: ኣንቲ ሓበይ ምሃቡን እየ ዝብለካ ዘለኹ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ንድሕር ሰዓል ሓሚመ ክልግስ ኣይክእልኒ ኢንፌክሽን ስለ ዘለኒ ካብ ሰዓል ምስሓወኸ ግን ከም ንቡር ልግስ ማለት እዩ
4: ጓለይ ሚኩ እቶም ቀፃሊ ደም ክልግሱ ዘይፍቀደሎም ሰባት እንታይ ከመይ ከመይ ዝበሉ እዮም
6: ንሳቶም ድኣ ፍኑ ፆታ ውርክብ ዝገብሩ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ከም በዓል ሽኮርያ ፀቕጢ ደም ድኻም ልቢ ሕማም ምፍርፋር ሕማም ፀላም ክብዲ ገለ ዘለዎም እዩ
5: ከም በዓል መስፍን ፈገራገርከ
4: ከም ናቱ ስትረፈካ እሶም ዳቶም ኩ ሓደ ካብቶም ፀበሎም ኣይልከየና ዝበሃሉ ዓይነት ሰባት
3: መስፍን ኣነ ኣባል ሃማ ወለደ
2: أبدا أبدا سنتم تحبتي كيف هيك أنت ما حبر داشي ما راح تقول جل لك لقينا مخلوق ما داشي أبدا أبدا ويكم يا وكا سحق مليعي بلد
3: سحق كابا سحق كاودي خادو بجيديك سحق كم لومي دي سمع دي سمع صبر افلت انك قربك
2: ابا الحمادي ادل كان ابا الحمادي امالتك اما حمادي امالتك ما حبر ما حبر ديك انشتي ارتراوي يعني مالكي ها اذا ما حبر اذا خالي اخلها ما حبر اديتاتنا نحواتنا انستنان مالتني ها يا ليكون
3: اذن من طفو ما صرت انا حمادي ايبولكو انا زبولكو حما ولدي ايلك
2: حما ولدي حما ولدي زبهر كلدي
3: سلازلو سكو ابا المحبر ايلك
2: بزعمتاي بزعمتاي نايمتاي محبر يزيح
3: كاب شمو دوخ جنبركا هاما ولدي اي مالت هاجراو محبر ولنتاو يلقست دم ارترا مالت
2: امباركا محبر يخا ام حجز كمزي تيندا حطاوي نايداس مليليخ براد كباليت ملي قال الو مالت
3: تامس محبر لقست دم
2: حرا اواز محبر ز مخان كاسي انتي انتي ترا
3: ربعو بقدت انا بجيب هذا اتو جنزب زي كونسي بزتك ادم زيتك حيوت بدحان زخ اصب اونت
2: حراي كالك
3: كالد ما حيوت بدحانك منفساون حلناون عقبه تسمعك ازون سب اونت
2: اما حجي هبط انا خا زغنا يا حاسيه بالكان كم زي بارس دحان سمعك قال
3: انت يا سيده وكل ادم من ملكات كنت طعنا خا ترغاغط
2: انت حجي اندي خالد بالله زرب امتيخه كمي كمي كمي لا زياده كمي عاده زياده
3: ابغي زي لك سدم سقط دم واحد ويبزعي هيموغلوبين ويبو اتش اي في ذا امصول نغرات نصا مخانك تراغط مسوخا عين الدمك تفلت
2: اموزل انا صالك سدم زي كون بتلك سدم دا راي امسايو سخا كونديشن كتفلت على خمالك
3: ورا طعم طعمي طعمك مع اخا امس نفسك عرقك كاب كله سبسب تشت
2: كدك دي بلا دي بلا دي شت ني انا تايلو ما انت جلان زني سرا دبك حتك قال اجي زي خدك انت كلك تسخن
3: يكالوه دك تبعتي ابو عمت اربعه تجي دخلوا بالسخول يا مالك اب ثلاثه ثلاثه ورحي ما تي ساعه معك تفلي مالك
2: حرا دك رسيخ
3: دك رسيخ دوما ابو عمت ثلاثه تجي ما اربعه ورحي فلي ما 120 معلتات مالك اذا دوما ورحه وتجي اصل ذلول
2: اسمع عندي حجه حاتك اسخاس كندي تجي حجه دم لقيسك الله
3: انا عصرت تجي
2: اوه اوه اسمع دو اذا سي بجنزب شيء كاي وي بجنزب سمين كاي تتخوض خندي كندي كندي كندي كندي ما خونلك
3: انت اخي لك امس جنزب واي تغير تصل لك
4: قالي ميكو عند حر كون كاخذ لك سلو
6: تماتي
4: تنستي تنستي
6: تنسي
4: وا كوري غينا غنا بوغ مريق زهابا نسي منكل كاريت جيركي لي
6: كوزي كنت راجع اوتا بك بي درسي لو غتاج حكلو واطي كنت لقزي تغلي غي
4: هو ايه تغلي انت فكرني
6: هو لقزي تغلي غت نسيت لقسني
4: وانا منتاي
6: سلا زي فكره حتى تنسك سابو ولا ترح زي كنا ولا عند موتون كنت لقزي تغلي
5: هو حكا طبقت طبقه لغي مسك نفس طور دا توحب من برتهم دي تلقس مسكت قحرس سغاي سغا خازي يبلسي اطق حرس ايقرب قطب
4: امو دحان حريسه قلعت مسكلاكر
6: شعر ابن بركنا تعنا تلخرات الكسوه
5: شنو هذا كيميه مسكي

0: حتتلاقي استفل سلنار
1: وا حتتو انا دوما بقدي حتكم بدي اسامع عليكم
2: سامع
0: طوالي ديك سباسي صعابين صلمت توايلنا بحبر قربتنا اكلتين الفالنا
1: بالكع
0: صبو كم حبر قربتنا ابدمنا سفل اللي هالر ولس انا لحد صعرس دمكم بخل
1: وينك هذا سته نادك سوا دمنا كل حري ولا شي حق زي بهاي مونوت بعدنا بعاليه نفلاله دمنا كل حري
2: هو سلازي اخا كلاتنا ديك سوات اقل مفطارن اقل محقن هذا عيد مثل حطتنا تنزلنا حقين
0: اما غير بدرجه عالم قدامي سالساي اما نابرونا هامون اي مريت سماي في اللي قالت
1: بتدافع من هذا المسلكه بتحساس وانا بحفشه ابي هو زلنا ردي دم ابتلي
2: الطاب ادلي تاسه تحوي نحن ترقي منين انت تعرقن بر كتبت حقوس طوايل سلاستمرقه نسبت
1: إذا كيسوا لنا إحنا خارينا قابلنا بني الجمر حنا واي زي ده بهلا إحنا لو مو تيسز أبسنا يا هنرجع أتتسأجى ما برديت ناي سبق قدامي عالم من لو تخاب مهزون مربرن كده ليه خلو بعد إحنا خا كم قرو قاسم من قارم من ده
0: حقوق دمنا حق وأكن جزت أقوم سوى تصور زي قاتل تتكلم زي نهض بس
1: أتمنى سوق حزت أنت قالت أنت نتقصه خمس غالي
0: حتى قل عينة هوري تتقصه كلها
1: انت هاي تبت
0: صبو تبدو بلدة نطان كده
2: واه معرف كوبي انت فيس انت زرم تبز بلات ماي نابدي قاعد بار كوبي رايت باقي تغزر
1: انت هلو باتو خوي نباتو كحاري نتقمن وحسنة هو تسمع
0: سمعن دو ميكو زوم كاحت وايو تقدم بباروسي او شطر متاع انت تحسو دو حزيو
2: ارحم امك كل من تاين تاين حزم من لاسكسي ديك سبات دمنا حدا عينت كنت خونا قنا بدم في اللي يلند
1: في اللي زي كنا جوجلتا تيزلو نساتمكا اي بي اي بي كمون اوبال
0: نو خلو وهي ستاي
1: وهي راسي لا تاسته نحنا دم هذاك سبات باكلاتنا خلط عينت وهي تدم علىونا نساتم دم صعدو قيحتن بهالو
0: هر زوق قيحت حجس او شطم تاين تاين تحصلو
1: قيحت وهي تدم دا او شطم اوكسجين صحق في هيموغلوبين علىو هيموغلوبين دمنا من الاكلاتنا اوكسجين زوق عز باتاي
2: زين تمس

0: سلام دحين دور فيكم
1: مرحبا اهلا
0: نجم مريا بشمي بشم هاقرا ومحبر ولدتها ولقى سدم بشم بانك دم بعبي بشم من سرط عنا دم كتلبس لازم اسعفهم يمسكنكم نجم مريا ليش يا فلطة مفلط لك سدم انت هاي مالي جوه كابتا عمل لك سدم انت هاي تفلطو الله
2: ابزيان رسمارس دم كاب اكلت بسترينغا تساحيبو نعو وقال له خريطتك اي غمد
3: اول فلتت اول فلتت
4: انت لا تقول فوق امت ورا لها
0: دم اب اكلت ود سب يزي مسرح نود سب كاع يلكس
5: وا ازي درهم كاع مسبلنا نفس السودم دا سوا ترايد انت ايديت
0: لا لا كون ما لتا يكونن نود سب دم لغسلو سي كوم ود سب بالي
4: ابزي حطت
1: شي
4: اتزلقس دم نهاري زلول سبات يعدل
0: ازي قداش تحطيا زلقس دم ابغيزا حرسن تنسن بزح دم سفسن عديتات دم يوزدا
4: حدا
0: قال اي

دلا دي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسا وحيسات متقبلة التلفزيون الأردنية يوم 10/4 جون كل ألف عسرة وسستو نيسا على السمان أخبار قلت قدمته كما يبدو برس أخبار قلت استبدأ. وزارة خارجية أمعل أفريقيا أيدت

فرع تعليم اقليم قبلة بحر كياح دي مدينة عسب واعلن الزمام. الدنيا يتأمع التبرع دم بدرجة وطن أسرة وأوليت إينا تذكرت. دي بأخبار خارج من تعدي جيش بريطانيا بودي عمليات مركب بترول روسيا كم تبطى أمرام. ميرحت هند وأمريكا هدك تجارة كم سلودو تحبرام. إيران 4 بانكات عبيلة أمام هجومات سايبر كم سنة قبل شرحها. أرس أخبار طابعة أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي وزارة خارجية وزراء لابطون وقولام سبسلطة حكومة وجبات دي بإرتريا لمركزهم سفارة ودبلوماسيين وعزومة لاقبات أقلوم دي بحد روا عادت دي بيوم 13 جون 6 أم الأفريقية عيداب دي بس مرا فندق أسمرة بلاس دي بلاقبات عادت وزير خارجية السيد عثمان صالح تسمع يا كلمة أم الأفريقية دي بعدنا أفريقيا وورت لب وورت مدر وورت مستقبل بتبل سقراتنا حبر هويتنا تاريخنا سوالفنا مسنيوتنا حضرنوتنا معاونتنا أقل حد با شرح تبت تتعيد كم سلهليت اندي حبرة رؤية واضحة لبطورة وسلام لتمددت التفريق يا مواطنين اندي أقيمنا دي الدنيا جلسات بات وكل وحيلة قوية قل تتحقق كم سلك الدر شرحة وزير عثمان اندي أتلا شعب إرتريا مثل أرزاقه بدبر للجرس ودقش أروحة قدام مال وأبكاتنا إلا قارة دمر كم سل الله اندي حبرة بدرجة قارة أفريقيا بقيمام حاضر تيلن اندي قب أديبا بدرجة دهرت لها لنا معاونة وحدة دول أفريقيا قل الدقب من مشاكل لبالي حبر للأشارك استراتيجيات كم سل أتحزت فقدا وزير عثمان اندي أتلا تل الدنيا نظام لتبادل اتل هلا وقت ارزاق وعلاقة استراتيجية لاقب اجقراتات قيادة التهليت التوكد متبادل حال الجو فرهات عافية قبيل اي مساواي لمسل الدنيا محلكيتنا حبر حال كم سلتقلب اندي حبرة ديب كنا لمسلتي للافريقيا ديب مبدأ اخلاقيات وريم للانا ترنا حبر رؤية ارزاق قلت مقاري حق وقدرت عبود حبر وعمار دائما قلت أكد كم سلقدر هفهما سفير جمهورية قبلة أفريقيا بجهته أمع الأفريقيا من عيد وكين لدقيس ترجمت كم سلبندي حبرة حرار حبل مستقبلنا لن أكد ودي بقارت قل نحسب بكت للهيب كم سلتون دي شرحة أفريقيا دي بإدني جلسات أكانت واضحة وانا مبدأ شراكة كم سلت أتحزي أبرهام اللي كنا ديب انتو مناسبة أمع الأفريقيا نحبر محبر قومات وفنجي دبلوماسيين وسفراء دول أفريقيا ديب إرتريا لقيمة فرق وفريق كوبريت إجر أنفار وزارة خارجية ديب استاديوم أسمرة نايم مسنيوت تلهيا قبات فرع تعليم اقليم قبلة بحر كياح وراء الدريس وادرسات قلت الدك ابو مشاركة انسات قلت عبلة امام وعلا دي بيوم عصر وعصر حتى جون دي مدينة عسبنا زمان مسؤولة فرع ممهر في السهي كدانة دي بس معي كلمة هدف لو وعلا دي مهرة والد انسات اسكلة تركبة تجارب ولا سادفة محلكيت اند تاينة ناحي برفهم اقلها لي برنامج وكد لا تقلب لا سند يما ولأي لا لقدم اتو كم سلت ابرها لا وعلا اقل لك بقى لا قسبة اقد سبب دي براد دهرت لهليت مشاركة أنسات كمتو اندي حبرا كلفية تعليم التا أقاليم تأثير عافية ولمد دي مهر أنسات ودور تعليم أنسات دي بأدمنوت عافية مجتمع واجب أقل التاين شرحان بأساس لتقدم تقرير متمدات تعليم كله أقل بسحبة قبل الجهد بزح تعليم مؤسسات مثل لنا يقدم حريات دي بلتري رودت بزياد 7600 مئتايت دي بوقت 403 مقبيت درجة 1000 مقتايت كاليد درجة 1600 مقتايت من معابا مشاركة أنسات مثل متمداد دي بلترة دهرت كم سلح اللي يتحبران كل سنة زياد 10-8 مليون نقفة قل منابرات لا فقر قلن سلس بوردين وسلاس وكل شبه بوردين مدارس كم سلح اللي يتحبره

هي أثر عليه مشاركة أنسات قل لتأكد لا تأسس يا كمتن اندي شرحة ما تنفعتنا إلا أبكات لاتن أنسات دي مدارس بوردين 7.5 مئتايت تشبه بوردين هي 10.5 مئتايت كم سلهليت تأمران قايد قيادة مفقار صحي برقادر جنرال أبراهام عندهم إبجهته مهرة أنسات أساس بنية مجتمع طور سبته مشاركة قل تعبه مسؤولية كل مواطن سبته حبر قل تقدمت لا كام

0: أنسيت أثناء اقتصاد سياسات واجتماعيات وأبعد مجالات مهم سبتو دور سمعت لبوم جهات أقل زيدت فقدا ديبدون قوبة دور أنسات أتو ورات دريس وأدرسات أقل الدقاب أقل مدرسات فدابيات شهادات طيبة. الدنيا يتأم عل تبرعات دم بدرجة وطن عسرة وحتى إينا تذكرت تفاصيل إلى خبر من مسوع عثمان قلت قدمته.
1: عسرو 4 جون الدنيا يتأم عل تبرعات دم بقطرة دم أروحت نادحن حنتي لا تبل صغرات وطن يايت بنك الدم مثل محبر وطن متبرع الدم بدرجة وطن عسرة وقدامايت إينتا يوم 13 جون دي مدينة أسمراء قاعت محبر وطن أنسات ذكرت دي بالام على الشرح ففن الضون عيرت لعلى تعادت كاتب محبر وطن متبرع الدم إريتريا السيدة برخت مساسقي تسمع يا كلمة إلا مع الإلا سب مراد نص متبرع الدم أروحة تقل أنقفوه قبلان السقوة مصدر دمير حمدي لركبو ديبا ديب تبرع الدم هب مراد نص لي تحابر ومواطنين هي عزومة لتقدم ديبا كم تشرحا ميديكال دايركتر وطن يايت بنك الدم دكتور يوهان استخسته بجهته أقد هدف كدمة وطن بنك الدم إريتريا كافي ودمانت لبو دم عند الجمعة إقل كل نسب داليات وطن دمانت لبو انتاج دم عند الجهازة مسكنا وموت إقل لنك أسكم تون دحبرة ديب تتوقل إبلا مزأت أتفاز عوت إتكل سنة زياد 10,500 عشين الدم ديب بالا للجمعة ديبا درجة بتحكم هلا أبرهام مكتب منظمة عافية الدنيا ديب إريتريا ندوكلا كلمة لاسمع السيد إيوب فرزقه بدرجة الدنيا ديب سلف ناي سنة كل ألف حد كل نقطة كل مليون لعلى عدد تبرعات سنة كل ألف وعسرة وسلس دي 7 مليون كم عبا حقول أشرحة من عسر تبرعات لقب لسبع بلها للتركب سبتو للأثنائتكم تحبرة دي بلا معل إقل مشاركة أنسات دي بتبرعات دم لشرح توضح بمسؤولة محبر وطن أنسات أقليم مقب السيدة ألم بلاي قدمة دي بدون قوبة دي بلا تنزمة جقرة معلومات عامة لتعوتو جائزة إقل سب مسل سنيت لا توم تبرع الدم هي ورقة حمد التهيبة عسر 4 جون الدنيا يتأمل تبرع الدم من سنة كل 1004 عند أنبتت بدرجة وطن والدنيا عسرة وقدامايت إينتا تتذكر هالليت.
0: حمدك منصور عثمان دي بعد خبر من تعدى عادة كاتمة عصر وسال ساينة حول مهرجان كلية حكمنا علوم عافية أروتا دي بيوم عصر كل جون دي بأسمرة دي بحررت لكلية قبقى لمهرجان أم جوب جقرة قل مدسس ورحلة التلالة دروس عادات وريادة لركز برنامج كم سلو ما عفخيات أطلببس ومتقدام دروس حكمنا للرعلا عميد لكلية دكتور يمانس يوم التسمع يا كلمة مهرجان مقدرة وفزع الدرسة اندت وكلت جقرا هوم اقل لعبه لا سده وعاداتهم وسوالفهم للامر ابو وقل لحافظه ديبو لا قل كمسلهم بقع بحوس فطر للعاب سبتو حزوتو وقل كمسل تشرحا مسؤول محبر وطن شباب ودرسا ديب لكليات شاب ابره اللي اسفاو بجهتو مهرجان كليات ديب عبوت قروب وعقل دروس لبوت دور حق ولا شرحا من امعل ديب امعل ديب وسع متس كمسل هلا اندي حبره اللي تبت اللي للاكد كمسلتو شرحا محبر وطن شباب ودرسا إريتريا مسؤولة قسم متابعة السيدة هيلان أمينة بجهتها مهرجان وروت من لا محبر مثل الكليات عند تعاونا لو دي جهة كمسلتون دي حبرت لا تقدمت بقعد بقع درسة للرأة كمسلتو حق ولا شرحت سدايت نايسب شركة شغل قلت توكل اللي قدمت دي بدون قوبة بأفراد وبحاشم لتعاوتو جائزات لتهيبو دي بلو دروس مجال دروس أولوية بقر أواه فدابت جائزة نسأو دي بامعل كيت باي وباحث تاريخ السيد ألم سجد تسفاي حزو تاريخ دي مجتمع لركزة سمينار ودام مديرية قال لنا في أدك أمت نظام شباب دمانة وطن بتبل سقرات من حرفة ورح أبريل دي بأسر 7 دارات دواحيات قبل على سامن مت نظام شباب دي بيوم عصر 3 جون من يارة تمت لا سامن فن جقرة أمر عففطر صناعة رسم نديق أبيات ومنابرات من متأسك الأم السنة لا ودهن عادات آلات أكت بدعين وعفش عادات فريات حملة وزري وأثنايات درسة فدابيام لتكم كم علات مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرس اقليم مقبى السيد سامسون كفليت تسمع يا كلمة متنظام شباب بدرجة ادارات دوايح اقل الدقة بناي ريادة وعادات تعليم جقره دت نزمان اي مجاقرة نيتهم وبقعيهم كمسل عابه ودي كمسل تابرهام مدير مديريات قال لنفحيها سيد محاري وهنس بجهته سامن متنزام أمع

አዎነት አብ ወጠንየት ለትተላለሽ ቁል ምህሮ ወፍቶ ሰዋልፍ ወጠኑ ወምጅተምዑ ለልሓፍስ ሸባብ እግልት በነ ዶር ከምሰልባ እንዲ ሓበረት እዳረት ሙዴርያት ምነ ለልጠለብ ከምሰል ቀድም ኣከዳ እታ ኣምዕለት ዓወቶ እዳራት ደገጊት ወደረሰ ጃኢዛት ተህየበው መመቕረሓ ሽቁል እዳረት ኣቕሊም ምግብ ኣሰይ ዘርኢት ተወልደ ብርሃን ዲብ ደንጎባ ዲብለ ስምዓያ ከለመት ላ በርናምጅ ምን መጃገረት ወኬን ማዕነውየት ደረሳ ወፈዳብያም እንደ ወቀላ ለዲብ ብፈንዎ ፍጥር ለሸቁም ይውሎም እግል ለኣምሮ ለሰደሰበቱ እዳረት ኣቕሊም ምግብ በትነዘመት ገበይ እግል ትትገደም ገለት ከምሰል በይ ኣከዳ أسكر الله تابعوا لا تنحكم أخبار كما تعدت حقول لما تعديت بأخبار خارج كلا أقبلكم مرحبا بكم باندي بأخبار خارج قناة عدي ديش بريطانيا بودي عمليات بانديرة كاميرون رافعت لها على مركب بترول روسيا دي بكنال انجليز كم سلطة رئيس وزراء كير ستامر اتأمران دي محبرة ميديا التنشري كتب رئيس وزراء ستامر لعمليات اقول روسيا زياد متفلال اقل حرب دي بيوكرين للأسادر هي اقل كم سلقدر اتنبهان وزارة دفاع بريطانيا بجهته أو وزيرة دفاع بريطانيا بجهته لا مركب روسيا ديبا التابانديرة الدولة بعدت اند رفعت لدي بروسيا لا تكرر الدنيا منع كم كيدت شكام ثلاث ساعات لا نسأت عمليات فنتوي كوماندو قوات بحر بريطانيا كم سل وديا هيليكوبترات ناي سل طائرات مراكب حرب كم سل عليها وزارة بتوساك حبرت الذي ب 104 طن عفوا 104 طن بترول اند صعنت لا شحنت لا مركب كم سل تبطات حبور لا ديما انبتنا الا ورح قوات بحر فرنسا مثل بريطانيا اند تعاونا من جنراري بحر عدو 704 كيلو متر اند ريمت ديب الدنيا ماي سافر لعلت مركب روسيا كم سل تبط هي لتفقتهم حكومه روسيا فرنسا وبريطانيا مركب بترول عدا ديب محيط اتلانتيك قلت تثبت لا لنسي لتنسات مصدر الدنيا شفانت او شفتنت التبل سقطام رئيس دونالد ترامب ورئيس وزراء هند ناريندرا مودي متمت اورلا من يوم 15 اسك يوم 17 جون دي فرنسا قبل لا قبل الدنيا ميرحيت حاشم سبع حدق تجاره كم سلوده وتحبرا من ناتا دي با وعلى الدنغو بوفاق قل لبصحو مسيد كم سل البو سب سلطه امريكا شرحو دي بعام اتفاق تجاره قلت بصح حدق فن لهلا او حدق لهلا كم سلت حزه انت شرحو سبب سبله سلطه درجه امريكا او تجاره أمريكا لا وعلا هند كمسل جيسا حبور هلام وزير تجارة هند بجهته أولاي ميرحيت نايلة اتفاق تجارة أسكسر ورح جولاي كل ألف عسرة وسس أقلت من مسئيت كمسل هلا شرحا أمريكا وهند دي بحال فالسنة متبادل تجارة بنوعية وقياس أقل أفيحو كس أترأس مال أقل عابيو قياس جمارك أقل أنكس دي بالقدر كارات دي مفاهمت كمسل بزحو تحبرا بأساس لما فاهمت هند قياس جمارك ترب فريات أمريكا وصناعة حرس أقل تنقص قل بأمريكا بجهته هي دي بحدود فريات هند حد لمثل مصدرات كم سل نسي اندي شرحات لا اتفاق دي بعبو التجارة دور سني قل هل قلو كم سل تلت هدق لا قياس متبادل تجارة أمريكا وهند حد 105 بليون دولار كم سل على تقارير لحبرو نايدن قوبا خبر ات ايران اربع بانكات عبايلة امام هجومات سايبر كم سرقب الشرحة اللي هجوم اللي ديب اربع بانكات للتنفع ناي حبر بنية تحتيات اتصالات كم سرقب ديب بتنس انا مدافعات مصدر هي قلت راقب كم سرقدر سبسلطة ايران حبرو بهجوم ناي افراد وحبر وسائق كم سرقة ويسمعة اندي اكدت كديم لام بانكات كم بديرو اقل اقبل السنة قبق كم سلهم توساك تحبرا لهجوم من قب وحر من كمسل وديو من ايت امرا ديبا بلوك فالدس لالت بهال حشم قرسنت محبرا ميديا ديبا نشري كتب مسؤولية رافع اللام ديب إيران هجومات سايبر سلف كمسل إيكون تقارير اتلحكمو اتلحبرو حكومة إيران أقل إسرائيل بهجومات سايبر شك كمسل على تلفهمو

حسان وحسات متقبلتنا رأس أخبار ندى دقمنق نصارح منكم. وزارة خارجية أمع الأفريقيا أيدت. فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح دي مدينة عسب وأعلن الزماء. الدنيا يتمع التبرعات دم بدرجة وطن عسرة وأولية إينتا تذكرت. ديش بريطانيا بأبا ودي عمليات مركب بترول روسيا كم تبدأ تأمرها. ميرحة هند وأميركا درب تجارة كم سلودو تحبرها. إيران أربع بنكات عبايلة أمام هجوم السايبر كم سلكة بتشرحها. حيسان وحيسات متقبلتنا قلنا متابعتكم دي محمد قول يوم دولي على أخبار كبت عدو خارج دي بإلا تمام بجاج السارح منكم سلة البرنامج نسيت كيرو بركت.

0: لما انا امتي حتى تتعصر بالليل يا جماعه الكيرب كلا انت عند الترقوه سامع بلاك او سو بليت عند النت بالله
1: سمعني بالله اسو قدامت بتاك اللي كرب بقدر بزح قدامك على قدام جنازه بزح تيكوني قال له كوي وقال له صومك مسلك مسليه وقال له كوي مكروه وقال له سنك انك مسليكه وقال له وحر وقال له حقايك مسليها شو وتحدار وقال له كفو وقال له قرومك مسليه وكم سليك اسو قدامت بتاك اللي
0: الا امه انا تهاجبها ليكو الا امه الا بس يتهدى قلت من قد

0: دام تحط ومن حيوان شوية العالم
1: هبل. واو واو اللي فرع الريكة عالم ابراهيم فقورة اللي ركبه يفرع عندنا بقى نسجلوت بس
0: ورد هلال انا اللي بيلا مالي ملال اورو
2: هو
0: اتيم هنا تتشك بيلا كم سلكر ابراهيم فقورة ولا ما صلوه مقل الجاقر حزا انا هنا رأسه تك اندين اول بقى انفكرين اوليتك
1: يا ري مالي بس اللي مقلل الدبل اللي بقوله ما هنا للبلاه انا مروتنا فرح قمر وهاي دبيله كسياحين من الاساس بدروا رسافر وتو ولا جماعات بلاك كينغم سال بس هاو كرت برت بتفاهم ابو مسلك واجات ما تبي اللي عليك لك الترجمات ولا مسلوك الهاشم وتحدار لسنين درسوا بند هلو لك ما قال ابو ولا
0: الا مين اتتهم بيلي مقبوم لا لا لا مر على تفنطر منون انا سيهات كان يا ري سيهات كان رب بس يمروا دم تجورو جورو عليكم السلام.
3: عليكم السلام.
4: كيف الحال؟
0: اهلا وسهلا كالو باك حرم عالو شرب درارو يوم انصر محدارو تفضل.
3: شكرا.
1: كالو بكلالو صراكة على حالو بنتلبط عارو لبلا على شرطي هو.
5: يا جماعة الخير بسم الله يقول يا ميتو اصبح مدرب عيرت كبتكونا كان تفضل وارحب اجي سامك
0: الا انك كلمات لنا فرامنا لكن كان احنا ما كنتيت بن حمد هكا سالنا يا خلل تحمد حمودو حمدي وحميت لطلوق هيني هدقوت نص هدقوت
5: دحان دحان شي غصب حدود كبتر اتشرف قدامي تعدي ازي قاريت بيه وقلت تقولوا ما تكون
1: بس كالو قاريت اللي دكا كطيب قاريت كدي بتكالو
5: تمام انا بكسوس اسور ربعات بحس ودسبت ليكو انتم لازم تصدقوا
0: الله اكبر انت كالو بكسوس ربعات بحس وده ليكا
5: ايوه
0: ما اجلت ايتك قلت لي تتكرك
5: ما قبلك وديبك
1: ودب سمعني الا حاجات اللي ساك ساكت يقبين قلنا مكركه انت بابان بحس او ريسيرش تي ده زي كم قبي كم سال هاشو ولا حدار دي بعد ودي بكارج سنين بقول كسوس لم هنا تلقى تدرس على قلك الا عليه كلمه فرقاسنا هليله مسليكه كان فرقاس قد ودي
5: دحن دحن دحن دحن صدايتكم زادوا تترفنا بس شركم كرع منينا اكلكم من ما يامر ادرتش ودم مشكله تقول لي
0: قالو اللي عادات وسوالفنا شعب تقت امر ساكت انت انت انت تبو يتعصعلوني تحدودكم بتعرف ياك
3: ايوه صلح لفقرتكم ان شاء الله يا اخي
0: زعلا
1: عليك انا سنين لا تعبنا التوتو حتى يوم قلش كاي
0: انا امر يا اخي
3: ما له هدايه كعلى
0: ما لا انا هدايه ريكو
3: قد كيد مال ان ذات هديكم مزكم مان
0: الله دمت لي انت خبري هلاك اللي انا حضركم اللي هدايه ان دي قبي اللي بس يعني مرعات نسقط العلى مرعات نسقط انا بدير دي بهداي مرقدي وبرج كسكس وشليل اتماساي وقنقر هتت ومسكب وليتات قولوا الرا قولوا التلانه برنا صح ولا خطا اللي ناي ازل اكيد ادم مرعات كنسي وبس كباباي قبطت لها كباباي بلا كليب
3: الا لا تبستنى امان كات امان كات لا اللي قبل هذا هلا ديك ملي ما تركب بالله انس على اللي تري وشباب بري تري حاجتك عادت ثقلتي تري سبحان الله هجك الابو واصحاب بس بل وسطو وسيتهم قول لك كباباي قبا
0: ها والله
3: انا هي اللي تاتهم كل دلق اتهم دام شقتني كبس منا مقسايه سالفيكي اندي وقسر
0: لك كم قتي دي مقتي يا ادم حرب اسب لك اللي كل بدل هاي لنا باري يبهدا لي تقرعي هلا هذا بس يعني لا جند بليت اتدقوا بتري يلا دام لا جند بريكا هذا بس تدقوا اللي للشبابات بلاك ليكو ولا كلهم من يمبل ادم بس بلاك ابزح على هلا شبابات يوم تتل وقت اللي يب دي جي وموبايلات واللي تسلطة ها كرربات وشنجلات وحبن وطنبلات اياك يا نوس يعني يا مرنا هذا
3: عبي عبي عبي عبي شنجلات تفقد كن عبي لو والله ورا جملاتهم شبان كريتات مثل ده شنقولو كمان عدي عد كله دي هلو
0: ايوه
3: والقدام ورا كمان قلب بخيرات كاف لهم دي هلا الله جلال ايكو انا عاد
0: عبد الله عبد الله جلال من البلوك سمع اسك ابو الدين الا جت من الدلفا قد انت بدير ايك ادم لشباب ده لش هنقل من النوم لجمله مثل شنقل بلا كلي اجت سن نوكل وقمشي تلا عرقو نبرو سمعنا ليك ولا قدام يعني كله دت جماعه لا تقابلهم الا جت لي عرقه يا ادم يقمي يلهدي وبعد سامي يقبي كل رأسه اللي تات هي قلنا شباب صنن الأفضل بوم نبرة فضوا بعلو
3: كيف ما ندل فكذا تركني حدار إلا لترى سواته من هتا حدار لحمق التا شباب بنوم بس يهلا إحنا عمل عبايي تتمنح حمق لنا وسلاك بحياتنا تلينا قلنا قبل الحديث سيما يا ورسناه أذكر أنا وأنت تعرفتنا ليت قدمنا أدرس وأنا أورس بس
0: حقيقة بس إلا ربي قد أكديبة هذا يعني بل إلا زي حلو لأبوه قل أدرس وأنا أورس هلا
3: استعاد
0: بس أهبه توت

0: ቀለይ ሚት ድሕዳ ኣጊድ ምንዕበልኩም ኑ
1: ወማዕለታታ ፀንሕ ከም በላዕኮ ጠዋል ፈገርኩም ኑ
0: ኣነ ላቱ መለይ ከም ሰብ እል ሄዳ ኢሊ ንረይሒኑ ኣለውን ኣብ ሓመድ ዓለ ወዲ ሕመድ ረቢ እንሻላ ዕምር ወዓፍት ትረቡ ግልና ንዲጀይ ወላ ሰግሰጋት ልዒኪ እንደማ ንዓዩ ነባሪኩም ናይ በጂሩ ደውብ የለየና ኣነ ያኸ ናይ በጂሩ ተፋቐት ክብለክል ላለ ብሪማ ሶምያ ሸሊል ወምርግዲ ተለሚና ማሻ ላ
1: ኣሎ ብዕያል ከመጋ እንታ ልህዳ ኢልሓቆ ዓጅብካ ኣላ ሕና ና ስነትና ተዲና መስሊ ዓልና እንዲኮን እንተ በስነት ኣብይ ኣሕመድ
0: እንተባሃለኣብ ኣሕመድ ስነቱ ምን ኦኬ ንሕዘ እዩ ኣነ ግተኣምሪ ሪሻይ ሸበንከላይ ሪሻይ ለመንደላይ ሪሻይ ለሰንደላይ በጣሕ ብኩላል ኣነ ግተኣምሪ ኣብ ኣሕመድ ስነቱ ምን ኦኬ ንሕዘ እዩ
1: ስምዓኒ በጋ ሕዳ ይሕነት ኣለቡ ዲጀይ ኣለቡ እሙራን ፈናኔን ይመፀዉ ኣንስ ከወጅር ኣትማሳይ ወግንግር ወጠማጠቕ ዲቡ ጠላቃ ያማሚ ሓልየት ህንዲ ከሊጂ ሱዳኒ እንግሊዝ ዘለብሉ ኩሉ ርእሱ እንደ ንሰምዕ ፈጋርና እንዲታት ከም ሰላም ሸጌና ኣነ መሳኒቼ ጭልቅ ኣንበቦ ፈጋርና ምሉ
0: ወፈገርክን ከሰርክን ፈናኔን እሙራም ግራክን መፀው
1: ኣትብልለካ ከረመን ማፃ ማዕለው እንታይ ሓብኣሞ ማዕለው
0: መፀው ምናተ ኣብ ሓመድ ዓለ ሕላይ ናይ ዓዳት ሕለው ቤለ እዮም ሕላይ ናይ ቆሚያት ነብለክል ክለት ፈናታ ንሓሊ ግን ኦምሶ ማሻ ላ ዋላማ ዲጀ ሄነ ሕላይ ናይ ዓዳት ነከረቡ ዲቡ ንሰንብዕ ቦም ሴና ናይ በዲርና ፋቐጠውነ ማሻ ላ ምትብል ክላውቃት ዲበ ምሴና ምንትርኢ ሓልፈተክን እንት
1: ይኣምነካ ኣሎም በስ ርኤካ ገጥግራ ጠግሎ ብሎስና ልሓዝ ኣሎ
0: ሰልማ ንህዳ ህዳይና ምንማቱ እግልሚ ዓዳት ናይ ብዒድ ንሰለፍ ግልህልዩና
1: ይቲ ዓዳትና ወሰዋልፍና ወነባሪና ዝብሉ ኩርኦስ በሲ ትካረፉና እድንያ ረሓብታ ንብለኩም ህልና
2: ሰላሙ ዓለይኩም
3: ዓለይኩም ሰላም
1: ከይፈ
2: ልሓልኣነ በስ እዮም ሸፍግ ለይኩም
3: ዮም ሪሻይ ወሰልማ ሰዳይትኩም እትሓዘ ማፅኩም ኣለይኩም
1: ኣብ ሽርካ ሰዳይት ምን ተሓዘ ሕነ ሰብ ሰዳይት ወራድኢት ሕነ ግተኣምር በል ምን ከበስ
3: ሽኩረን እብ ክሱስ እሱር ረብዓት ባሕሲ ወደሰበት ኣለይኩም ምንኩም ኣዛ ሓብርሓ ዘለይኩም እብ ፍንቱ ሄ እንተ ሰልማ ከየን እቲ ዓድ እንደለየኪ እም ረብዓት ከምዓልኪ ሓበረ እውኒ ኣዘ ላዝም ግትዘይኒት እዩ
0: ማሻላ ማሻላ ኢለ ወቀይ ሓበንትማ ኣብሽር ኣነ ልኣምር ለግል ሃበካ ሰማዕኒለካ ወክታብማ ህለግል ክታብማ ህለግል እንተ በስ ይትሕማቅ ክፈድብ ረብዓት እየ ቃኑን ናይ ሸባብና ተማሚ ሰንለካ
1: እቲ ማሕበርቲ ኣብያ ፀዋ ፀንሐካ ለመሰላታ እንተ እዚ ኣብ ክሱስ ረብዓት ብሽራሕ ግልካ ትሓዘለካ ኣነ ግተኣምር እም ረብዓት ይዓልኮ ወበለት ረብዓት ይዓልኮ ኣነ ኣዝማሪኖ ፊኖ ኣነ ግተኣምር ግረአላ ዝሰኣለኒ ኩሮሲ ትሰለኒ
3: ሰልማ ኣፈ ነገርክዩ ምስል ክልተልሃው ላዓለው ኣዳም ቶም ግል ሓበረወሉ
0: መለይ ትትበረ ኢለ ትትበረ ኢለ እንዲኮን ኢለ ሰልማ እብ ክርታቶም ሃይት ይበላ እብ መንያታ ወደቤሪተት እንተናምራ ምናታ ምረብዓት ባዛሕት ይኮኑ
1: ሚት ቀደምቲ ይበል ድቤሪ ወሚሜሪ ዝብሉ ስምዓኒ ሓቢቢ እሊታት ለመስሊ ሓቆት ሓዘለይካ ሓልካ ጆኮ ትግላ ዝስአል ኣነ ግተኣምር እም ትሰአለኒ እብ ሲኒማታት ወዲጃያት ብሰለኒ
3: ወላ ሪሻይ በስ ማዕሌሽ እዮም ረበሽናኩም ማዕሌሽ በስ ሳምሑና ኣነ እለ ናይከት ከፍየኒ ድሓን ምሽከትል እውን
0: ኣብሽር ናይ ሰልማ ብሽ ትግባእ ድውን ሰልማ ርሕከይ መሲል ወዲ ብሃዋ ነቢርት ማለማለ ደገጊትና ዓነ ማሚ ነባሪና የ ጀላልና ወተኣምርታናት ክተኣምር ኣብሽር ኣነ በህቀደለን ግልስቲካቱ ወናይ ሪጠኒ ትገብእ እየ ከረሓለ ድራር ከረዓመቸ ስተል ኩሎም ክለስሎ ክልካ ኣብሽር
3: ባረከላ ፊክ ለወደይከ ምንገቢእ ስነይካ
4: ካ ሃሽም ኣነ ኣላ ሓንገል እየ ኣፍካር እሉለየ ጠተንክር ብለካ ያ ኸእዚ ፍክረት ናይ መክሰቦ ተጃረት እለራ ክበለ ኮ ይረአ
5: ከበርከት እንደ መለ ህርብብ ድና
4: ያረይሰና ህርብባትካ መለ ኢሊ ካሉ ፍክረት ሰነየት ኣለፃበት ኣላ ሕነይቱ ግል ሓብረ ንህብ ኣእምር ለካ እንታ ባሕሲ እንደወደካ እቱ ኢሊ እተ ቻናል ክክር እዩ እያ ምእሮ መለይ ያ ኸ ኣነ ሓጀቲ ተሓዘይኩም ንግል ስደየኒ ወቴየ ኣምሻሸም እ እዚ በስዒኖ ሲኖ ግል ውድያ ዘለይኮትላ
5: እብ ከፎት ኣካስበነ መለይ ዋሓርትን ኣዳ መለ ዓዳት ብገለይከ ክፈል ትከበቱ
4: እላ ምሳልካ ያረይ ኣመርካ እሊ ሸዓብ ያ ኸ ዓዳቱ ወሰዋልፉ መረፈተው ክሱሰን እሊ ገቢልና ለዲብ ካርጅ ነብር ሄኒ ዓዳቱ ወሰዋልፉ ሓሽም ወፈቴ እዚ እንታ ማሻላ ወትባረከላ بحسو ده ديبو اول ام كامبارا وابوك حدار قبايل العادات كله تديك دي انتي لنفرمنك اذا انت بحسو ده وانا هيك الاسديكات بس اللي قال له هي من الاعدام حبرك ميري كب منو ديو
5: ميريا وتفجوراي بعنت الهياء لا لا حزو الضياء بس انا فكره السنه تبلى قالو عند الصوم درارو وهاشم بحسو ده اكيار كمكم وشيك السوق هلا ما تقور كله قورو
4: وسكت تطيحكو وسكت ود مسمار مدر حنا نجمع حنا نحبر حنا نتحضر وحنا نفنطر شتات تم انكل انكر
5: بربر
4: بربر يا سلام ودي قابلنا
5: اي والله عم تجو كت
1: اها
5: اتمدتني اشكي ام ربعتك مع الكسه معكم اذا انا هي كل اصول ربعت قدام مقلي حزل لكم
1: سن ام ربعت وام ربعت على الكحل بيه سكت هدي ام ربعت على ربعات نايا أسول بأحلبيه وهتا اتكلت تكفل ربعات نقارت وربعات دلالت لتبه
5: أزاي اتفنقل لن كل إيه مفرق هلا
1: ربعات ناي نقارت أول عبايتا أقول كل لولا قبيل نايا ما انتقت أقولت كمكم إلا نايا تكوين سرعات فرد وأسول وفتح هلا ربعات دلالة لاتا أمرة إلا ربعات الله مسير لمرعات تعيراتا لسد الهيلو تتكون وقل أربع يوم أقلو تأتلالي وأم ربعات ما هيني اتحنتيهو أقل حسر أوالد أنسات أقلو التابعي
5: تمام لدرجات قلت السنيني تتكدري
1: أيوة سنت بها تحلبية سنت بها تقلع سلكات سنها أول حلبية دمدم شكل ربعات دفرة وقرادوات اتب القيس أمبل اللي هي حلبية أب ربعات هلا برك دانيا وتعب تايمال وبوليس والمسل مره اتفل زبن بدير بلس كان قال ولي ربعت بجلاله تكوينه وسرعته وكل الاسهولات فاقت كان قدام فاقت كان
5: يما متود ليكي اللي سرقت يا خلي برنامج بدير انا شكي على الكوت زريكي بوت لسلك لا ده سرقه مني
1: ما تقول لي كم سرقه منك
5: يما البرنامج انا بدير سرقه على الكون شكي وانت حفزه واتمكتنا يلا بحث وحفز سجوله على الكون اللو كله لا بحثي ودراستي كله سرق مني اذا كل رؤسو حبر البلي تبيوني
1: اسمعيها ها شو من بوت حكوا على انت اللي مسرقاهم
5: عمته انا يسرقوني وقال لي بحث لنهايته وتقول عز حكوا لك قبيل احفظ وانا بقبي احفظ
4: حساي وحساي بلك ليكو اذا بس من كل حتى هري البرنامج تبطروا ما يفال
5: يا بطروني
4: كان اقرا
1: هاشم هاشم صبر ودي هاشم انت صبر ودي وانت قل ما رسوانا نسي حكوك من قبا كل رصيت متعنت حقلنا يلا قيس
5: بس ليقيس يكونين حتى نزر يكل اذا سجلكم من 100 كمان الا قدمي دي ما ساوق المسحكات انا
1: ولا تو يا فارعي تبقى انا الحكوكات هذا كله مسحك
5: يليت من يلا
3: مسحك يا اخي
5: يليتو
1: هاي
5: منكم ما كان قدام هلا ذاته
1: دحين حنقيس انت منكم
5: سارق المجرم والله قيس وقيس يا سارق
1: ديسه دبلو راجيسه
5: ديسه يما هاشم ولك حق تبقسر يجيو لا فريه ولا مسح ودك
1: دقت سن سن دبلو راي ابناي ولي اقل قد فارس

الحكم نيا ربعت هيك كم ما حكمنا يا حكومة تدعنا ولا ربعت نوس بمدته حكومة تدعنا أسد فريدنا يموت لهي بنبره فريد موت لو بقول تربعت هني أنا فر حياتي أنت باب تعرو ناسل وبعلي سيمة وقيور دول قبطوه ونما قيرية قبل دول بلوم كاس أبورو بتأرد يتكسر وحياتي أنتو قبل رأي ولا على الول الود كم إنسان لو فجروا بعد زي ما يحسوه أنت قبيس النية ترى صعبت ليك رب خير زيكه

0: عمتو عمتو دافت.
1: مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا بك خالد. واضرب الرب لك تفات لها يبو قرب.
0: عمتي دافت بركتك يقول كله كافيت نيتك سافيت مولاي لها بك عافيت
1: امين. قالوا سنفالو وريها الله تمثالو معلو لك فودارو.
0: شكرا شكرا عمتو. معلش بس جيب لي شارع عبدالكوكي صدايتك حز عليكم انا.
1: صدايت؟
0: ايوه.
1: ركب يتحق الوات كيري
0: بخصوص اصول ربعت واقولوا شبه نباره بحس وده ثبت ليكو ازم سلكم مقابله قليل حزر ليكو
1: غيرتك بقى تعنا الامره كلها يبكاته اذا قبل ان بيت عندك سنه جاب انا هنا تنسته تمام بالراحه نتهاجر.
0: مرحبا راح نجي سن
2: اما اما دافت متو
1: ولا شيك سوقته لا تيت من بهلك بدر امشي. مرحبا شيك سوق
2: كوبام
1: كوبام عاد بكيت
2: ما شاء الله ما شاء الله كوبام كلكم انتم مبسوطين هليكم انت حنتم مقارن بكيتامتم بس عم تشجوا كنت تحمد ديبنا بلك ولا سافرت منا والى الله زنوس شربيتها انه وديك وقلا تك بس تبيت بين حدك وهاشم هلا وبي احد اري هلا
1: يا بعرض بن نفزه هل يدين جوكت من جوكت حمامك من جوكت سن عبايتها ابا هلا تكفرك بتحلبي
2: حمد بس ما لي بس سي تعبت ليه تعبت
1: خالد
2: مسلوق يا طاقه خالد زمن خالد تا كان جيس منك اجيس لو سيت بينه ليت بلاك ربحك عم تسيك
1: خالد خلاص حرك بيت نتري خلاص
2: زي من
1: يا ابو فضحت ايدين ندجو قصه بتعبت ايدين يا بابا حسين حسين ولا عثمان ده تتعافى يا مو انت قدم وستيت سبع ما جيس من اكبا من يقدم هذاك عارف يا كفيه حد حضر. سلام عليكم.
3: عليكم السلام. مرحبا مرحبا دافت.
1: مرحبا
3: مرحبا
1: مرحبا
3: دافت. مرحبا يا سند قصي سند
1: قصي كفارة بايكلاتو حمام كسمعكو بس كأدا من قبيع ولات قد يبكي
3: مي من حمام قبيليكي ربي حمد قعوفي شوفي تليكو ككل راسي حمامكي مالي انت حمامي تحزن ليكي برب امسيكو منكي اذن ماني قوشبكو لا ودقر قل لي الحاكه ولا اسال ولا اسالكم محمد بيلي اللي بس ادويت
1: ابردق لي اللي ولكم شيك سوق هتبيلي نيتا انا قالوا بحس ودها لك مسل دي بنتهاجك عندنا منك عمتك تعبانيت اللي تحمت اللي تفي عددك ياك مسل بيليني بس بمطك ودي حق قلطانيت ليكو سامحيني
3: كل قالوا انت حبره بكيدافه
1: ما حب رهيب بالليكو شيك سوق حمت اللي كان بيلي تقبي دي بحد اكوك مطكو
3: كان بيلو كل رؤس حبري تيب حبري تيب بلك الليكو ارسنا يولي سارق قاي سالة انا هيدا فتحك يا ستر من كعلكم دي يكون حب حمت الليكو اللي ستر يابو دي بحالتي الليكو الله الله الله الله
1: الله الله انا لحالتك كل رأسة بس تتفرقك ليه الليت ادي وفي شوفيت الليكو تبليني عالكي
3: دافت ستر من كعلكم قاكيتن عند الستر يا لجقامية
1: دحنتم دحنتم هاي هذا بس رياتك ليكو يقول خالد لا حبريه وقل هوبو قايسة ليكو بس تربلش فيك
3: كذا أنا ماما أنا حمت ليكو قلت لي شوك السوق مرأتك حمت ليت بيلا كان حمت ليكو قبايل شوفي شوفي تليكو يا بلال لقل ايه تم راية تقلقنا تم راية تقلقنا الحمام تقلق جاقب رايو قلق ايد بس كوي هلا لا قطين هلا لقل جاقاتنا بس الحمام تقلق جاقب رايو الحتان ايفالي ايفالي هي هي يعوفيت الليك وعوفيت حتى قابت الليك ابرب امسيكو
0: مرحبا مرحبا عم ادم تفضل تفضل تفضل يا اخي
4: ها ها متودي
0: بحس لا ليت الالو وده لك بحس تري لك
4: عاودك عاودك تبلني تعاودك لي بس ربي سديك سديد ليت بس ليت اسف بلا الناس اللي انا مسرك
0: لا لا ابشر
4: يا
0: طوالي طوالي

0: تأخرنا. كمكم انا مليك اسكرا انا نيس
1: نبقى كمكم انا لينا كمكم ما حتعرف تنيت لو بقوس انا لينا ما ادم لكن العادي يعني ما حد عاش غاري تركبوك شفقوا متونا البلهلو
0: والله ما لا انا ذا اللي قالوا
2: بس لا كبر تبيت ما زين قام نجي كميل وحدارنا مساكك حدرنا اللي قلت
1: بس
2: وسبو مسكو انا زنا ساس
3: اب حسين انا لا ادهوي بشاف قد متونا حكو بيلو بس يا قدام ما يتهلا يا قال حموم هلا يا رب انت
1: طب بخير تتفائل يا حسين انا لا جماعتي انا قدام عيلات ما تقوم النوم مامي وشري على الله ما شاء الله وتبارك الله هذا ما حداس ما طلعت لداليا هالليله لابو سامونا ليكم مامي كيف بدنا ملكين بل انت هيك اللي تتاقي كيف بدنا لك يلي نطلنا نجيس بنكر
4: بالسرات بالسرات بالسرات ابويا ابويا تعودكم تعودكم
1: بالسرات بالسرات مرحبا مرحبا مرحبا بالسرات بالسرات بالسرات بالسرات بالسرات بالسرات ما شاء الله وتبارك الله خير لبش مخي ان شاء الله
4: ايوه لبحس لاقوله ودع الكوب
1: أيوة.
4: اتعوته
1: ما شاء الله
5: وتبارك حياة حياة حياة حياة ولي حياة
6: ازيت منطقتنا ما حبر شبابات باصول ربعات قلت مروحوا ووالدين قلت لهم توافقوا وازي قل اللي بحس له واجامو لعنا قل له صادوقو ومدحرات قل نيدا قلو نتلاقوكم ولو ارح لي قايت نجيس
5: حياة حياة ولي حياة اللي كله كرهاشون وسيك وشيخ السوق وصل ما ودودك على ومتاكلن دك حياتك كتعاوتك فضبك عمرك
1: استاهل استاهل ولي فارس استاهل ها الا عوت عبايت نوس ما شاء الله وتبارك الله حبان كان يبواش ننكنا حري يعني قانون نبارينا ابو من نتحكم وبأصولنا من إنجيس سن سنيت ما شاء الله وتبارك الله سن سنيت سن وديك أم إلك تسعد يبا ورب الوافقك ولي يزيدك إن شاء الله سبحانك هالو ولي إلي الحبر لأنا ندأكو ديبك بطحيك قلي
4: بطحيني ونفعيني كلكم رب الباركوكم حبتي قصركم
1: واجبناك واجبناك يبا اللي كارد كسامته اللي قال له بحوسيه وكتوبيه وكله تعقد يسارق من يلا انا يحد قلت قدك يا ولد يا ولد قدك يا ما اسكت قصي قصه والقصي قصي قد كيد لك بني هفو وشرفي تودي مين تقول اي حصل له سارق من يتبل لك
6: ابي حدار انا وسايق سارقي اناني وبحس سارق اناني اللي بحس لنايته ناينوشيته
7: لا بعل سيما يكونيني بحاسية سارك عمين يكبال التاقة لازا حكيت هيبوني منه وانو شد فدهي منه بس انا
1: انت ها هوالك ووركت من الليك اسرعت انت جنا
2: هاشم هاشم ولا انت اكوي كيد الليك
1: ايوه
2: اللي خالد لتره الليك نوس بحاس ودا وربو سدي وحنا سديناك عوت هلا
1: ايوه
2: انت احنا تتحاسدو باركو قلو
1: ايوه
2: ها مترك بكالي
1: سمع سمع سمع انت يعني وقاي من بكا نوس كبحاس ودي وشاكي ان بيكون يعني قدام بحس ان ده ودا وان ده تعبا الا درجه الا دول بات ايه توليو وساجعون ديكون كمنا يعني متاكل يتقبوا يقولوا ويتعنا قفون سمع ليك انت وشيخ السو وسلمى كبركم بنات هلينا بالمناسبه هذا يكون ادم مناتك تامر اللي تقلك بعل هدف متاكل رشدو ان ديكون يتكلوني كمنا ناي خالد والنا
6: امان قاتوا ابي حدر انا من قول لهم تقريه بزح ما تاكل صادفين
1: ايو
6: سديني اندي يكون ايكرعين لك
7: يو الا قومات تول ناشيك السوق ته هتو قمين ديبا انا كفاني ده
1: سمع انت متودق الاسئلك بدل ابكرشيك السوق وتيل يطوم تتمرح ابرحك تمرح هتوم هي كوفكم اوديهم ومكم امبلهم هنا مصنه اللي يدنوسنا قلنا سايحون جماعة الكيد نبارينا كيرنا وبركاتنا حبنا وجنسياتنا صبتو عند بحثناه اتمنفعتك انه وعلو واقل نتحكمه بوجب هذا يعني إلا كتاب لبحث انده وده الدولوي لهلا كارد والنا يومته مدحرات ومصادقتنا يثبت الليل هذا كبدونا قلو الحدر نيجيش وقت ينسى كبدونا
3: كارد والي انا ما كني امسلكو سامحني هاشم جوراد يبكى هذا اللي تعرفت من كهليت حبرق الهباكة متقني
6: مرحبا عمتو مرحبا مرحبا شكرا شكرا
1: سنت بي وانا هنا انا أيوة. انت انت سبوك اي بدل تعنقف تلو يوم وتعجبوا بوم ايك ابايت بمنقبه الا افياتو تو نوغ نوغ ديكم كلب دمنا كلا طولنا يا جماعة وكدين انسان هيا هيا هيا نيجيش

0: الأمل لن تزولني معلف يا مألمة بتحر سماي بتمهرر سما ادي عتها بحري زي حاسس كلمة مثلنا يتعدو زعدلا قرما تلف مبل كله زهت عفو سما ام هام هابكو نزدن دن أرما دروفولون تزولوني هلاي كحاليلو أفتغو تاليتي أفتسب زي بلو نقعي حاليمس قلس مبل كلو دن دن أوار كبري نقص موعلو أبرخا خوينو متبرز وحلبر زمرولون تزولوني مبل كوكا ألا نزبحال ألا نمرسع نزبعال ولد أفتف انقدع شوربع بربرنديو زي فتو دفع إزمت كم أباي صحيح عمر بقى دندر تفتحي زي الرهوطة
1: دندر تفتحي زي الرهوطة
2: كأسلو تزبلوني شأغري مزقفة كم تشأغوار ننقا إساز حلفة كوتاز قرره تبعد ترقفة دندن زبيت و موحز قحفة كم كم أمهنكو زحرس حلفة وقلون تزبلوني او تر ناي بغنا كم ناي كحكح تصبح مروح وقحتا تريم تريم مبل كلو نزغزيف امبا كم وداسي سماي اتنق حقنا لب بستنكف كم ناي عوافحنا صوتا صبعتي بفليا كركما سرع عم قلبي سمعت فلما نسموز بقع نزدن دنقر ما نفحلو تزبلوني ألفح انبلتا كم ترزين بعال تزباو دنفعتا شانك الدفن دباي ببتارتا بتعواف البي نايد مرز قوتا سمعي زنقنق سرو نعللتا ملخت نفحي منقنقكو انبا كو غبت السماي كو اردون بايتا منافح نخبرو نزدن دنقويتا
1: منافح نخبرو نزدن دنقويتا
3: قوا انت زبلوني بترئيت انسالو نسماي سحيبه نطق مبال كله لهمت كخوب صحي حبرتات نغبرو ازمق مبال كهو على رواي حبرو دندن صحي انديو بلايتو بقسرو مكانت اداليو يفلق تسرو نفاس قمقم بحري نخبرو زميرو نزم التحيلو معبل لانكعريرو جاروات تزبلني توصد دكاس ررو مبالكو انت مصوت خاص كنت ايدي يعرفو اذن دن نكاس اتحق اشنو اتاكر افاس اتورا ديب اما نتاج تنفاس دن دن زنقت كيلو حرنت كوحاس ما عدتن دي صحيو سير خبه دكاس حجز حجز سمم زعم دايبل ارم كرتم نايد خمود بس ليتو تباريخو ما عالتو يكدس دندن قويتا نزل ألم نزل ألم ينقس
1: دندن قويتا نزل ألم ينقس
4: كرملو تزولني مغنكو غرمتي دبنا قجيجة مسأل كل علي مستان دهين بمبرق بنودي تنقرت الخون عزيم من أمادي أبزبان دندن زناب نغفاتي أولي عسره كعمل ملم أنتي قتلي أخدن إذ دندن عيني زناب مسحان ززا سماي مستكزا مبرق النغدان إنات حقاقزا أبزبان خينو سيفو تمززا رقات ماتي لقو بهدأت زوازا دندن قويتا كبروز عززا
1: دندن قويتا كبروز عززا
2: وحزلون تزبلوني وحج مهون كله وحشو عطي ربا حنقار كله ملو بأقروز حلف ربا معوغيرو تميلو زعزر حدا ينقل كيلو نخو تازر عد كوغوزم محدارو مايو زينكي كبسا درارو دهاي فوفن دفن وحجو قرقيرو وحزيز قنت نفسو ماكيلو زقرماوي إمبا دندن آيا خلو عم ببلون تزبلوني عم بابا مخونكو كم تات قريدا كم أدس كم شتو أبتتحاي برقاح ننهب مفتتو قلع اللعم بولكو لباي بخفتو بعيني كريئو دن دن تخنتتو عرار واي حبرو حملاي إدياتو نقر ماوي دن دن ألماس سلماتو
1: رأسو خلون ديتا دن دن بلس نقص
4: أزي ملون تزبلوني كم ياريد مهليتاي دقوام قبركو بعزل على راي كم الرغك ماسفل مهمم كوود هاي قوم زي ما هليتا أبليتي أبتحاي ودس مبالكوو نزي دن دن للاي بورب شبشبا مقلس كودستاي مقومي عتيرة بدبر كل هاي دن دن عب انبا عب باي عمب باي زمر مبال كله ندن دن كو خباي انت الزبلو نزبل زي بلالو بعلي عبتك السم ليتي واكان دن دني قلع قنديل كسكم مغرز زندي سمي والتع عند فانوسو زي كون اللو خمي توافو حيزي محداري بقمي
1: توافو حيزي محداري بقمي.

0: حري سلسي تحت تاي نهما ساميل حري نهم أبزناي كم زع عن توين كبرت ونزحت تكون ده المساسل سخم أفتناي محرتي أقول قلوت كتبوا خلهم تنسى وجبو مسرحناي تحكم مرمر حليفو ترجاجيتو يونا حردي زغرب جن أب كنيات بعلات ويونا بزخون خلا أجات أميسب كيدو خب عداقة تلا بقي عجزيو ما تجيب أب جزئي حردي حجي أب كم زسي انتاي مياوي مخري كتب تخل ويون مزخ آخري سبب سنتاي عينة تنك آخر جبرالو بحفشو انتاي خون دلو
1: بزتخالة تحكم إنه ترجاجت تعي كابتي جزيخة استمر مرس قعب شرح ماتيوس تحريد استمر مرس قخ بلع زيادة وحسنة تلو أنت ديكوينو كن كعب عداقات توي كعب زهونة بوتات ماتيو نورايات نقلة تباهيلو أب مريت زرقي حكات حردو خلها أزيو أشجاري ولا نتعنا حبرة سبون بتعمي كبيت قدرات ذا سعب هاساي لمديو قن بلمدي سلادت أنها أتساب نعو تغطيلو خيدن بر سقاس أب حمد أب مريت جير كايد حرد له تبعره أما أخلت داس أب مريت جيرهم حرد له سلازي حمد نت سقاس كتنكفو بمخامي ملكي حمو أبرول قاعد سقان دحر تبعره دحر حمو من كوينو أنت عينة كبيد كبت حمامات له كوم عينة حمام دحر له أتزا حرد تلخيف له مليس كان مستسرحون أتزا بلع عدومون يلكف مالاتي سلازي نقول ان دحنات نايت سابن نايت حبرت سابن المرقات بحكم انه عيني استمر مرسقا ولا خمدا سقاطات غزي وختكم زحش خون مالتي
0: حجنا ابنس وراي قالو نبل كابعداغا غزو بعلو تسب بمن قدخوم امر ميرو كهرو دخلو مياو مخرتبو
1: ايكالي
0: اوكي هراي نقتل نهم كالايت حتو مس موام زمنه خفلتات نتن أقدمن قيمن زنبرة أربعة خفلتات توس سقيت حمشي تخفلي بش عنش عتم يتم سوسان شدشن تمسريتان يرام علامة انتاي نيرو ما رحنا يتخفلخ من يبهل علامة من مسرات نايت زد حارت خفلن نبالي
1: علامة من مسرات نايت حمشي تخفلي توم تحط غالب وتواهي وهم زنبرة أبكابي كابسان بحفش ودما ناي تولدت نهاي مانوت ناي بهرة تقرن يا زنبرو سوم قال سوم نكايدو بلس سوم قال سوم كايدو ت ناصنت اب حم كم حم شيتي كيف لخوينا ناصنت كتمص نيرو علامه ما راحينا تاخا ابراهيم تولد انا
0: غزي خا بوكو تتقاملو
1: ولداي
0: ثلاثه نطبي رخيب كالخه كولل الكاس دحر بزخانه تي علامه مخناتو تي صوره تعقم سب وسخنيرو لذلك نتي نعوز متنا قاوما خبر نيرو اربعه تخفل نيرن حمشي تتوسخه بحفشو ندق خبسا تباهيليو صوره خازرق حمتان كركبا مولو هاجر ببت خبابي يوزكاب صوره الجزائريا تغاديحو كرع مستفتنا قن مس ايرتراو كوننات زي كده اب مسرح خاز فشله فتنا ينيرو افتي ناي مراحي زبل اب سوسان شدشتن اب تمجمرا طريا تمسريتا حمشي تخفلي مراحي قوينو ز تمززة ممهر ولدايك حساي مكتولو حشال عثمان زبهالي نات كوميسار كا بوليتيكال كوميشنر قرماي قلاي قرماي زبهال حربين ينيرو افتخفل خا عقرقر مستفطره امودعتها اب سوسان شوعتن افتخبابي ورحي تقمت بيلو نسون مسغلب صوتن ناب ايتيبيا يدهيب والله كحساي جيلاي غير ما يتسويو بحشال عثمان اب قال تغيروا شعو خالو تحدشتي نتخفل زكايد ما راح تمصيم ما راح يي ابراهيم تولده كوميسار بوليتيكال كوميشنر كا اسياس افورقي نايلومي بريزيدنت نا مالتي اوكي ناب امان كنكيد ن ابزناي مهندسنا ميكانيزيشن بفلاي زي ناي حرشال معات سميناوي معرابن دوباو معرابن زبهال ندي تزرقح زلو او نحرصت انت ياقل قلوته بناي ماشين رتات مخري ولا انتخال تقبرون فتات
2: ابز ميكانيزد ናይ ሕርሻ ማሽነር ማለት እዩ ንዑ ነዚ ትካል ጥራይ ዘይኮነሲ ንብምሉእ ነዚ ዋላ ነዚ ህዝቢ ብርትዓዊ ዋጋ ናይ ማሕረስ ይኹን ዋላ ናይ ካልእ ተፈላለየ ኣብ ሕርሻ ዝጠቅም ማለት እዩ ብርትዓዊ ዋጋ ብፍላይ ኣብ ማሕረስ ሕጂ ክሳብ 175 ሰዓት ይወሃብ ማለት እዩ ሕጂ ኣዝዩ ሽማዊ እምበር ከም ክፍሊት ከማ ይሕሰብኒ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎት ሕጂ ዋላ ንህዝቢ እውን ውሃብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኣብ ኩሉ ሃገር ማለት እዩ
0: ንውልቀ ሓረስቶት ዋላ እዚ ዕብይ ዝበለ ሕርሻ ሳጀራ ድን ዘለዎ ንተራ ሓረስታይ ውሃብ እዚ ኣገልግሎት
2: ንኩሉ ውሃብ እዩ
0: ፅቡቅ እሞ ናብ ሕቶና ክንከየድ ኢና ኣማን ኤርትራ ነፃን ልዑላዊትን ሃገር ዝኾነትሉ ዓመተ ምህረት መዓስ ነይሩ
2: 93
0: ሙሉእ መልሲ ናብ ክብረት ክንምለስ ኢና ናብ ሳልሳይ ሕቶ ንኸይድ ኣለና ክብረት ናይ መጀመርያ ልሳን ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ መን ትበሃል ሀ መሪሕ ለ ዘመን ሐ ኣግእዞ መ ተጋዳላይ
3: ሀ መሪሕ
0: ሙሉእ መልሲ ስለዚ ናይ መጀመርያ ልሳን ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ መሪሕ ትበሃል ይቐኒልና ክብረት ሕጂ ናብ ራሂል ክንሰግር ኣብ 1961 ካብ ጀዳ ናብ ካይሮ ዝኣተውን ናብ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምፅምባር ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ብምዃን ከም ናይ ወፃኢ ልኡኽ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኮይኑ ዝተመዘዘን መን ይበሃል ሀ እድሪስ መሓመድ ኣድም ለ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ሐ እድሪስ ዑስማን ገላውዲዮስ መ ጣሃ መሓመድ ኑር
4: ለ ዑስማን ሳልሕ ሳበ
0: ሙሉእ መልሲ ኣብ 1961 ካብ ጀዳ ናብ ካይሮ ዝኣተውን ናብ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምፅምባር ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ብምዃን ከም ናይ ወፃኢ ልኡኽ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኮይኑ ዝተመዘዘን መን ይበሃል ግን ዑስማን ሳልሕ ሳበ እዩ ናብ ሳልሳይ ተሓታታይ ናሆም ክንሰግር ምርጫ እያ እዚኣ ናሆም ኣስተውዕል ኣብ 1968 ዝተኸየደ ንስሙር ሓይሊ ዘምፀአ ጉባኤ ወይ እውን ርክብ ዓንሰባ ዝተኸየደሉ ፍሉይ ቦታ ኣበዩ ሀ ወሮታ ለ ዓንበርበብ ሐ ዓጊግ መ

0: جهتب
1: عم بربط
0: اي رخبان بش عنجا عتميت نسان شو منتن استخيادة نسمور حيلي زوالة دي ركب عن سبا بش عنجا عتميت نسان شو منتن اب قروتا يتخيلو حراينا بأمان كنساقر أمان بحطونا هنكيد دحري مسواتي حامد إدريس عواتة مريحنة تصورة بقدم تختل كاب زترة كوبو زيكونا فنيخة أوت مرجايا ها محمد إدريس حاج لا محمد عمر عبد الله أبو طيارة ح أبو بكر محمد إدريس ما محمد سعيد ناود زيكونا ياتي
2: ما محمد سعيد ناود
0: ملوء ملزي ناب كبرت كن ملس ناب رابعي حطو اب شحنش عتميتن سبعاتات اب كتماتات ارترا راعدن شبران سبعاتات كبهال كله افتد حرواي اوان نماد سوعان اربعتان عمشان ينا نزارب زلنا راعدن شبران بمفتار نهزبي بسلكن نحانقون بخارة نازل زلون اسكحك حيق فعتاز فتصمو زنبارو نايدرق قجلة من يبهالو وي بمتاي في
3: الله عفان قواد بان
0: ملو ملسي ملسي خايب كان نابش عنش عتميتن سبعاتات اب كتماتات ايرترا راعدين شبرال مفتار نهزبي بسلك نحانقون بخارة نازل زلون اسكحك حيق فعتاز فتصمو زنبارو نايدرق قجلة عفان قواد تبهيلو ميمز فلطو نابرهيل كنساقر قزي اخته تقييم كستو عيلك يملس يا مراحي سرع الدرق كولونيل منغستو هايله مريم اب كله جمبارات زوردو زنبره سعرت كصورو بزي مخالون هاغرون سراويتون رحرحو نابي انت هاغر هاديم
4: زيمبابوي
0: ملو ملسي مراحي سرع الدرق كولونيل منغستو هايله مريم اب كله جمبارات زوردو زنبره سعرت كصورو بزي مخالون هاغرون سراويتون رحرحو زتعقيب الله زنبر زلو كساح جهاغر زيمبابوي هراري جن هيلز بهال كبابي ناي هرار كتمام مالتي ناهم ساميئيل رابعي تحتو ناي مودا تحتو خا سرعه الدرق هاغر بعرب توريرا بزبل مسمس اب گومبت شنج عتميتن 76 نيرترا كورو بحيلي قفيفو زعسكروم دخاتات حارستوت ويقبارو بزحوم كندينيرو قمت حفشاوي
5: كبابي حموشتش عن سلستميتن حمسان ثلاثة انشح طوم حرسوت ني ايرترا ايرترا وين مالديم
0: ولا ايتيبيا وين مكب ني ايرترا انديم زورو تو لايخوب جزيخا اخيلا سرعة الدرق هاجر بعرب توريرا بزبل مسمس اب گومبت سان 76 ني ايرترا كور بحيل قفيفو زعسكروم دخاتات حارصوت ويون جبارو بزحوم كنداي بصح نيرو تگمت تحرفات مخنيات بموليو كم عرب كساب زب بعل ايروب كساب مود اتا ومحجرات دي نيرو تزرقحنا ناتوم كاب 30 كساب 40 يت قطري هراي موناب امان ريدوي كنكيد ناب رابعيتي حطو خنكيد ناي مودات حطو خيا كم أكل ناي مئرة من كسغاس أبركب عن سبا علات عسر جعاتة ورح جعاتة سوسان شومونتا نمن ستاف وكلتا نتسددا سلسة خفلتا تحقي من من نيران
2: كابتن أما مسار مالد
0: كفلتات زمان كفلتات مش نيرو كابن سعينوت كفلتاتين او تساتفن
2: ሳልሳይ ካልአይ ሳልሳይ ራባይ
0: ሰለስተ ነጥቢ ረኺብካ ኣለኻ
1: ምክንያቱ ጣዕንቲ ወይ ዝበልናያ እንድዩ ክፍልታ 65 መፅኡ ኣሉታዊ ተመክርኡ ተገምጊሙ ኣይስርሕን ተባሂሉ ሲ ካብቲ ውሽጢ ሰራዊት እዚ ኣየድሊን እዩ ዝብል ስምዒታት ምንቅስቃስ ተጋደልቲ ነይሩ እዩ በብመንገዱ ነዚ ንምትራፍ እዩ እዚ ናይ ዓረዳይ ወይ ቀረራ ወይ ናይ ዓንሰባ ዝበሃል ንስሙር ሓይሊ ዝወለደ ኣኺባ እው ካ ዝተሳተፈ ካተን 3-4-5 እየን ድሓርካ ድሕሪ ዓመት ከዓ እተን ክልተ ክፍሊ ተሓዊሰን ምስአን ምስ ስሙር ሓይሊ ከዓ እቲ ቀያዳ ልዓማ ወን ጠቕላል መሪሕነት ዝበሃል ከዓ ቆይሙ ከምኡ እንዳበለት መልክዕ ቃልሲ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ትኸታተልትና ኣብ እዚ ብምትሕብባር ሃማመተአን ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ክነካይዶ ዝፀናሕና ከምኣካልን መቐፀልታን ናይ ቡያ ውድድር ታሪካዊ ሓፈሻዊ ፍልጠት ናይ ቀዳማይ መድረኽ ካልኣይ ዙርያ ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ኣብ ቀጻሊ ናብቲ ዝቕፅል መድረኽ እዩ ክኸውን ቆፀራና ክሳብ ሽዑኡ ንምክትታልኩም ደጊምና ነመስግን ሰላም ቅነን

تحية لكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. وزارة الخارجية تحتفل بيوم أفريقيا 63. مكتب التعليم في جنوب البحر الأحمر يعقد منتدى تعليمي لتعزيز العمل التعليمي وزيادة مشاركة المرأة. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم للمرة 21 على مستوى البلاد. بريطانيا تعلن السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا. رئيس نيجيريا يعلن قتل 13,000 إرهابي العام الماضي. وبريطانيا واليابان تتفقان على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار. أهلا بكم. احتفلت وزارة الخارجية يوم 13 من يونيو بيوم أفريقيا 63 بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة، إلى جانب السفراء والدبلوماسيين المعتمدين وعدد من المدعوين. وفي الحفل الذي أقيم بفندق أسمر بلاس، ألقى وزير الخارجية عثمان صالح كلمة أكد فيها أن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار إفريقيا قلب واحد، أرض واحدة، ومستقبل واحد، بما يعكس الهوية الإفريقية المشتركة والتاريخ والقيم وروح التضامن والتعاون بين شعوب القارة. وأشار الوزير إلى أن تحقيق رؤية أفريقيا المتمثلة في بناء قارة موحدة ومزدهرة وسليمة يقودها مواطنوها وتتمتع بمكانة فاعلة على الساحة الدولية يظل هدفا قابلا للتحقق من خلال تعزيز العمل المشترك والتكامل بين الدول الإفريقية. وأوضح أن شعوب القارة رغم ما تمتلكه من موارد وإمكانات كبيرة لا تزال تواجه تحديات الفقر والنزاعات التي تستنزف الأرواح والموارد وفرص التنمية، داعيا إلى إجراء تقييم موضوعي للواقع الإفريقي والعمل على تعزيز مستويات التكامل والتعاون بين الدول الإفريقية عبر استراتيجيات مشتركة لمعالجة المشكلات القائمة. كما تطرق الوزير إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي وما يصاحبها من تنافس متزايد على الموارد والعلاقات الاستراتيجية، فضلا عن التحديات العالمية المرتبطة بالتغير المناخي والصحة العامة وعدم المساواة، مؤكدا أن هذه القضايا تتطلب حلولا جماعية ومنسقة. وأضاف أن إفريقيا قارة على تحقيق النمو أن أفريقيا قادرة على تحقيق نمو مشترك وتنمية مستدامة إذا ما أحسنت إدارة مواردها وفق رؤية

بعيدة المدى قائمة على الانضباط والعمل المؤسسي. من جانبه أكد سفير جنوب أفريقيا لدى إريتريا أن يوم أفريقيا يتجاوز كونه مناسبة احتفالية، إذ يماثل فرصة للتأمل في مسيرة القارة ومستقبلها المشترك. وتضمنت فعاليات المناسبة تنظيم ندوة حوارية مشتركة، إضافة إلى مباراة كرة قدم ودية أقيمت في استاد أسمرة بين فريق دبلوماسي السفارات الإفريقية المعتمدة في إريتريا وفريق من موظفي وزارة الخارجية، وذلك في إطار الاحتفاء بيوم أفريقيا. نظم مكتب التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر منتدى تعليمي يومي 10 و11 من يونيو في مدينة عاصبة لتعزيز العملية التعليمية وزيادة مشاركة المرأة. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ فسح يكيداني أن الهدف من المنتدى هو استكشاف التجارب والتحديات التي واجهت تعليم المرأة حتى الآن، وخلق فهم مشترك، وتقديم آراء واقتراحات تخلق الدفعة في المستقبل. وقال إن السبب الرئيسي لعقد المنتدى هو تراجع مشاركة المرأة، مضيفا أنه سيتم بحث خلفية التعليم في الإقليم وتأثير العادات والتقاليد على تعليم المرأة ودور تعليم المرأة في ضمان الصحة العامة. وأفاد التقرير المقدم إلى ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي بأكثر من 7600% والمدارس الابتدائية بأكثر من 430% والمدارس المتوسطة بأكثر من 2000% والمدارس الثانوية بنسبة 2600% مقارنة بما كان قبل الاستقلال. ومع ذلك فإن مشاركة المرأة منخفضة للغاية مقارنة بانتشار المؤسسات التعليمية. توجد 3 مدارس داخلية و32 مدرسة شبه داخلية تبلغ نفقاتها السنوية أكثر من 18 مليون نقفة، وتم افتتاحها بشكل أساسي لضمان مشاركة المرأة واستمراريتها، لكن نسبة المرأة المستفيدة من هذه الفرصة تبلغ 7.5% في المدارس الداخلية و25% في المدارس شبه الداخلية. ودعا قائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم إلى تعزيز مسؤولية كل مواطن لتقوية مشاركة المرأة باعتبار تعليم المرأة أساس بناء مجتمع متحضر. من جانبه قال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي إن المشاركة الفعالة في المنتدى تدل على اهتمامهم بالموضوع، وذكر بضرورة زيادة دور الهيئات الهامة والمؤثرة، لأن تعليم المرأة له جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها. وتم منح شهادات تقدير للمعلمات المتميزات لتعزيز دور المرأة في العملية التعليمية. تم إحياء 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم على مستوى الوطن للمرة 21 تحت شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم ننقذ الأرواح. وذلك بالتعاون بين خدمات بنك الدم الوطني والجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم اليوم أمس 13 من يونيو بقاعة الاتحاد الوطني للمرأة بأسمرة. وقال سكرتير الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم في إريتريا السيد برخت موساسجي في المناسبة إن هذا اليوم هو يوم يتم فيه تكريم المتبرعين بالدم طوعية لمبادرتهم الوعية لإنقاذ الأرواح، ويتم توجيه دعوة للمواطنين الذين لم يشاركوا في التبرع بالدم طوعية. من جانبه قال المدير الطبي لخدمات بنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستم ان الهدف الرئيسي لخدمات بنك الدم الوطني هو جمع كميات كافيه من الدم الامن للحد من الاعاقه والوفيات من خلال توفير الدم الامن ومشتقاته لجميع المستشفيات في البلاد، مضيفا انه مع ازدياد الوعي يتم جمع اكثر من 15 ألف كيس من الدم سنويا. وقال السيد إيوب فرزجي متحدثا نيابة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا إن معدل التبرع العالمي بلغ حوالي 2.2 مليون في أوائل عام 2000، وقال إن العدد ارتفع إلى 7 ملايين في عام 2023، وأن 7 من كل 10 تبرعات بالدم مجانية، وهو أمر مشجع للغاية. وقدمت مسؤولة اتحاد المرأة في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي شرحا حول مشاركة النساء في التبرع الطوعي بالدم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة وشهادات تقدير على المتبرعين بالدم المتميزين.
ويتم إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم في 24 من يونيو للمرة 21 على المستوى الوطني والدولي منذ عام 2004. أقيم حفل اختتام المهرجان السنوي 13 لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في 12 من يونيو في حرم الكلية بأسمرة. المهرجان الذي استمر لمدة 6 أشهر على شكل مسابقة

أبحاثهم وإبداعهم. قال مسؤول فرع اتحاد الشباب والطلاب في الكلية الشاب أبرهة اللي أسفه إن المهرجان يلعب دورا في التطور البدني والعقلي للطلاب، وقال إن المحتوى الذي يتوسع كل عام هو مثال على ذلك. ومن جانبها قالت هيلين أميني مسؤولة قسم متابعة الأقاليم في الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إرتريا أن المهرجان هو أحد البرامج التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الكليات، مضيفة أن المحتوى المقدم يعكس أداء الطلاب، ودعت إلى زيادة الدعم من شركاء العمل. في الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في فئتي الأفراد والمجموعات، حيث حصل طلاب قسم الصيدلة على اللقب. وقدم الكاتب والمؤرخ السيد ألم سجاد تسفاي ندوة حول أهمية التاريخ في المجتمع. اختتم في 13 من يونيو أسبوع التنظيمات الشبابية المنظم في 17 إدارة ضاحية في مديرية عدوخالة بالإقليم الأوسط بمديرية قلا نفحي بالإقليم الأوسط تحت شعار تقوية تأطير الشباب صمام أمان للبلاد. تضمن الأسبوع مسابقات في الفنون والمعرفة ومعارض للاختراعات والابتكارات واللوحات التشكيلية وقرية التراث وأدوات تراثية يتراوح عمرها بين 100 و200 عام وكتب دينية ومنتجات الخضروات والنباتات وتشجيع الطلاب المتميزين. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلم أن الهدف هو تعزيز تنظيم الشباب من مستوى إدارة الضاحية وتقوية الروح التنافسية والكفاءة من خلال تنظيم المسابقات الرياضية والثقافية والتعليمية. وقال مدير مديرية قلا نافحة السيد محري يوحنس إن أسبوع المنظمات الشبابية يلعب دورا مهما في تنشئة الشباب يتحلى بالوطنية ومحب للعمل والتعليم والحفاظ على قيم بلدهم ومجتمعهم، مؤكدا بأن إدارة المديرية ستوفي بالمتطلبات. وتم في الختام تقديم الجوائز على الفائزين. وفي كلمته الختامية تعهد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقية تولد برهان على العمل المنظم في البرنامج لدوره في رفع معنويات الطلاب المتفوقين ومساعدتهم على تطوير ميولهم في الفنون والابتكار.

مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت الحكومة البريطانية احتجاز ناقلة نفط في بحر المانش، قالت إنها تشتبه بارتباطها بما يعرف بأسطول الظل الروسي، في خطوة وصفتها لندن بأنها الأولى من نوعها التي تنفذ تحت قيادتها المباشرة في إطار تجديد الرقابة على حركة السفن المرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك مع وزارة الدفاع البريطانية أن القوات البريطانية نفذت عملية بحرية استهدفت ناقلة نفط، تقول السلطات البريطانية إنها مرتبطة بشبكة السفن التي تتهم روسيا باستخدامها لنقل النفط بعيدا عن القيود والعقوبات الغربية. وندّدت روسيا بالعملية البريطانية معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لحرية الملاحة وتهديدا لأمن النقل البحري الدولي. وجاء الموقف الروسي عقب قيام القوات البريطانية باعتراض واحتجاز الناقلة سيميتروس خلال عمليات عسكرية وأمنية واسعة. قالت لندن إنها تهدف إلى تطبيق العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية. أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو أنه تم قتل 13 ألف إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام الماضي، مؤكدا أن حصيلة القتل جراء التمرد الإرهابي في هذا البلد انخفضت بنسبة 81% منذ توليه السلطة في مايو 2023. وأكد الرئيس النيجيري القضاء على أكثر من 13 ألف إرهابي خلال العام المنصرم من دون أن يحدد ما إذا كان يقصد عام 2025 أو الأشهر الـ12 الماضية. ويواجه شمال نيجيريا تهديدين أمنيين متوازيين، هما عنف الجماعات الإرهابية من جهة وعنف عصابات إجرامية من جهة أخرى، تنفذ بشكل متكرر هجمات على قرى وعمليات خطف جماعية طلبا للفدية. ومنذ عام 2009 أسفرت أعمال العنف التي شنتها جماعة بوكو حرام ثم تنظيم داعش الإرهابي عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين الأشخاص

مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وزارة الخارجية تحتفل بيوم أفريقيا 63. مكتب التعليم في جنوب البحر الأحمر يعقد منتدى تعليمي لتعزيز العمل التعليمية وزيادة مشاركة المرأة. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم للمرة 21 على مستوى البلاد. بريطانيا تعلن السيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا. رئيس نيجيريا يعلن قتل 13,000 إرهابي العام الماضي. وبريطانيا واليابان تتفقان على استثمارات بقيمة 24 مليار دولار. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: صابرين أستنى تقبل لغي
1: أتصابرين صابرين وا نحن دي أتصابرين
2: أفا
0: وحدة
2: أتفيك اللي
0: انتي
2: قلت ماي
0: وا قلت ماي
2: وا
0: أنا زمت أخو بيز السخي أبسط أني حكني كم يجير مخصر أخو ولا فتشني وحدة أتسحكي
2: أنا كوبي كونكم زبلك زلو أو حنقول إن برس أرسيك إني أزبالكوغي
0: كنت انا احكي سنه الكسبه كنا ماشي للنوفاي اما بزعمه من تاعي قالو تقطمي
2: انت تممرنا هدفو لي بقى قطن الصحفي للناس بدي فتينا بهاغري بتمرتي بيرتاي لفتينا بقى ولا على خونا اللي قال انا
0: اول سنه زفتناني نسخه حنت في اليد يا خز قبر زلكي
2: انت انا زعجني ان ندابلك السخه قال تزازت بنلغي
0: تتيد أنا ما هنقبر حرم منتين هنقبر نقرني
2: سقي لما نحسب السخال لا يتحسبني شعو ضاع لقمة أنا يبحن قولنا
0: طبقتي
2: هاري

0: T'es déjà allé où?
1: Ouais.
0: T'es déjà allé où?
1: Ouais.
0: Montre-toi.
1: Ouais.
0: Sabrine. Sabrine.
2: Ouais.
0: Hey, Jamri. Hedja hante t'en, t'es bien hizal kummet hizal gharay.
1: Gharay.
0: Arista ghani oya t'bil.
1: Gharay.
0: Hedji, kalma mehray man gharay, n'ahum kan balkume. Saatkum ka da dihray, oyin da balkum taqbulun gharay.
1: Gharay.
0: Belen jamra. أي كلتا في دلاتكي
1: أي
0: كل جزيت ماتي تدفع تعرضي
1: أي
0: أنا ما فاتي ما يدهل نبدهيكي
1: أي
0: ولا أي بدني شنو لازم لكي
1: أي
0: قالي أما لو زوزة وترغي
1: أي
0: ما هذا هو كيات أنات إغي
1: أي
0: بصبغ كلاتكا كندز حقاسو
1: أي
0: بغني حرر إلى منا تحمسو
1: أي
0: أي أي يبلغا وش تأمنا القاسو
1: أي
0: تودع
1: واو
0: أي أزر رافلوت نعي غطون كريكيغا
3: Thank you.

0: مسألة تلغمو درقامي تنافس تشلمنا قرينا نص
1: وا يقرم قاي حرصي اخل اري نبر نبر باندو ملو تعكيبكم سي بزعبات عمط
2: مو ما سو قربو
3: أه؟
2: ما كبس خون جبابو دجبابو قربو
3: تمازني لكم
1: هاي اتزربو خنمر
2: حمر حمر حمر
1: قول عادي ولا سحتي سباي
2: ايه قال قلعتكو رسومن نفسومن نن بينا مالو
1: حقا واه كذكعنا نابلنا باتكعنا خيرو
3: تكعنا ويتكعيو
1: سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سمتي سم

دهر شومت أوارح آرون ناب كافوي حروم حزاتي تملسا نسو وام كمي كم زلو نغع الزبيو متيو تهانت إيدو ما يزلو نايزوم حلوة حلافي قسكاسا نايوام كمي كم زنبرة بتبكيو ككاتا تلو صانحو صبو كم زلون أزيو خمز عبين نخولو دما كم زفلوتون نارون يعلو لولو

0: ወከተ ዓረፍካቶ ምሽ
1: ወለለዩ ሌላ ለቦና ለለዩ ሌላ ሌቦና
2: አንተ ምትብል ስራይ
1: አባኑ ተዋዘ ደረሩ
2: ከላፍ عليك على جواب الاستاذ
3: لا شكرا والله على الفين انتم سلام
2: يلا خلاص لا درر نمطم
4: كلفنا
2: انت
4: من كلام انت ما تصنع احنا ندفش على نصحكم
1: ياو سرك سر اللي جمال ميكاتو
2: صلاح احمد ليش ما تهيبكم على بكيت بالله بس طوارد كم تتكت هيبه مسكينه تقلا
5: لا احمدات اللي سباج باب كان تعادل اصبر مني نحدقه ما اللي سباج بابري هم انت اديق حتى السيد كله كل اللي اقنعه
6: السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
6: عبدو
7: مرحبا جماعه

0: منير حياتي ما شاء الله مدرسة كفالة تبا سلاح سلاح سلاح أمريكال الطوال كفالة مدرسة ها حتك أربع عندهم تدي بكل علوم بيولوجي تدرس لي أنت يا كم عبيكا ما قد تحريتو
1: أنا يبا دكتور عندك باوكو حقو حمومكم قلنا ويكوكم
0: ربها بيني ربها بيني ولي منير دكتور منير ما شاء الله وتبارك الله
1: يبا قل ما سميرنا الدكتور يقبت
0: اللي يبا حريان كاتو ورا دكتور قبي ورا مهندس قبي ورا بايولوجي قبي هذا قل مسل من هي تصابة سلت كرارت سميرة حد كبايولوجي حريت وليها دكتور حريت اللي حريان تكل قروب حتى ورعتو هذا كانت أن دكاننا ده أنا كدارنا ده زابينا بيه نجي سايا كانت أن
1: يبا قل ما دبوا عليكم الزحور تمت يا ليتني
0: امكا بعيادات قني قيست العلقه لتكب دهليت الى قلنا ريت تحكيم من نقصنا
1: يبا تكب دال هلا كفول الريو
0: لازم انت ورت ايبوكا بالت كمبيوتر انست ما تبع تشوچو هلا مرات على لرو ادك انا تنت حيب انا ادم اسكو دارنا
1: زبط
0: امكا سيت عني ده تقل كاي كون قلنا ما سمعي هلي هذا بس سيت يوم منكينه دك على دي بنت تسنى منكينه عيادات قلنا بحاتين دي ترد هيا قرات انا ده بس يلا

0: ألم
1: تراه جمال
0: سامي
2: أم عبد تصول دي بيعل ما تسألت قبيه له ما قلنا وديت مسلك العفش اللي لا بقى بيكون ترى عند ماتي مثلاً يا كده من وقت نودي هنا هو مسلك نشوف الطبوت فهمنا ما خذنا نسوم تتعانى ولا نتوي ونص
3: يا جمال إلا عفش كونترابانت حق أمره مع عبدو يلبس مسنا
2: يا أخي ما فرق كل عفشته بس لتنباك ولا اسمه تترفع من عندي كل حتى مشكلة تلبوني
3: يا أخي ناس أبهلت أمسالك مع عبدو يا أخي عفشنا كونترابانت وكلام من ميتي لأمرني
2: يا أخي أنت اسمع أن عم عبدي وحنا دباطنا دورتي لفروني تفرح يا أخي متقبل ليك الناس عنكم حريثان لا تنباك ولا اسمنتي سنة البوس غوز كنو ده
3: خلاص مرحبا كويس
4: السلام عليكم
0: السلام
4: عليكم
0: السلام
4: عليكم السلام

0: الله تري عليك ديب الا شابتر الا بالدقق على تقلي كله ديب الا
1: يا خسال ما عليك الله سمحنا من ثلاث وصلوا العالم قلت لهم تتحزن ليك اذن اي درفنا بل كم جمعه تعرفهم لو من تامر كنوي بيلك حتى غلط كنت بيلك تمام عليك الله
0: انت ماجد حيس معني قلت وجعنا لليت الا ديب امتحاني يتمصن عند بيلكو ادمكم انه يحفزكم الا تقلت وجع لليت
1: يا خاز يا سالم ما عليك الله ديب جمعنا عند قيسنا نتفاجع عليك الله يا احنا ما لينا ويا ماجد
0: خلاص ابشر دم من لازم ازي دي بكله بنقيسنا الامتحان المترس على ذلك تمام قلنا
1: نسانا يلا هنا قيسنا
0: راح خلاص يلا يلا نحم ولا اه نقيس نقيس خلاص خلاص
2: سميره
3: ان شاء الله تعودكم
1: يا خبيان تعودت لينا قال لنا فركه حتى غلط كنا بينا بكدي من هلا عليك الله عزيز
3: الا ما قلت لكم سلوته اما ترحك ودمت
1: والله امان ولا حلال از زيتاي الا جوركم اللي عندكم اها عليك الله بعلنا بكي انت ناي وناي اترى عليك الله
4: اوي بامك يا اخي من قالوا وكيل ما حزيك عمينا
0: قلي بامك تبلين لك كلنا هيك
4: لا لا
0: نايبس انت ها بنورينا دحن دحن هذا ابو
5: عارف
0: شوف ازت حيسه كثير لك

0: تتلتاك تهتفيت منك داليا اللي كان اللي انت
1: انا ما اجيب انا يا خلي نفر مثل من اللي جاقر على بالعالكم من كفر رحلة يا ستار انت ستار دي بيدي يكون مثلكم بس فراق على بيين يا جماعة الكيل انا دي بجمع عندك جيسك يا اخي قد فاقع حزليك اراح نجيس وانت فاقع عقلنا
2: كافي تمام فتحية اصلا نبي اصحى لفكا وحر علم دي وامتحان تلا يمسا كان لي قلبي كلا احفي سوكا
1: مي تاكر بنا جماعة كلا جبنا انت تاكر سوكا تاكر ما
3: اخبارك لا لا لا احنا ممثلين كرا منصور يلو
4: منصور بس تنبلو كوي همسا مثلا دي بامتحان ورقاتنا سوا تعب حبايبي لو جماعات بس
0: انت باللي قاعد
4: الله يستنبر
0: اكوي ركبه منصور يا اخي
4: الله يستنبر قبلك انت بس
0: مسكين خلاص راح نقيسها
1: الزمن لهم جماعات لهم فارق كان لبكت برد لبي ابرد كذا دي بجماعتنا نقيسنا علي قال لنا نقيس
4: ما زالت تقلب لكم لك اكلكم لكم جماعه
1: راح
3: ارحب سميره ميزو

0: ገን መክዘንግስ ግን ኣሃን ስርዓሮ ምስሊ ኣሊ ኣለምዎ ዮንስ ካልእ ዓፍሽና ጃህዝ ኣለዎ ኣለ
1: ዓፍሽ ጃህዝ ኣሎ ብሩን ተጋባሉ
0: እንተ ወላ ዓፍሽከ ጀማል ሓታ ምሽክለት ተዲበይ ትክርየና በስ
1: ላላላ ማዓብድላላ ሓና ለካ ከውን ተረባንዳ ወከርከር ውላ ኣዘምና ኣሎ ሸቆልና ድብ ክለምን ትርኩዝ ኣሎ
0: እንሻላ ቆልካ ከም ዓመልካ ገቢ እዛ ላኪን ላዓፍሽ ተሂበኒ እንተልየከ ፈተኮ ብክለ ናይ ምእት ምስለ ግትሃበኒቱ ሰኣሎ መስኡል መፀምን ገቢ እግለ ነርአ ወበርእ ንፈግር ምስሊ ሕኩመት ልሄ ኣለቡን ፈጅር ብስጋትካ እንዳይፀብጡካ ዮም ኣስነ ፈጅር ግትነጅር
1: ጠዋል ዓመና ጠዋል ጠዋል ግሊ ደግልካት ምሽክለት ኣለቡ
0: ወሩዝ ምፅዋም ኣለኩም
1: ሩዝ ሃላገና ሩዝ ኣሕሰን ሩዝ ናይ ስዑድያ በስመቲ እሉ ምፃም ኒና ወላ እያምሉ መረ መጥሎ በለ ሃድየ ዲቡ ይትሓልፉ
0: በስበስበስ ባረከላ ፊክ እዚ ሓሳብና ስለና
1: ሓሳብ ድሓን ቤናው ቤንኩም ሓሳብ ምሃለ ፀዓና ሓሪታ ብራሕ
0: ነተሓሰብ ያ ጀማል ከም ሓውት ፋተ ወከም ዕድዋ እንተሓሰብ ቤሎ ይኮ ለሓቅና ስለና ለሓቅና ሓቅካ እንዳኣትየ ከዲቡ ሓሳብና ስለና ኩልና መንበርግል መክሰብ ንሸቅ የለን
1: ማ ምሽክላ ድሓን በስለ ናይላ ማክዘን ናይላ ጀምዓለ ራፍዓ ውሉ እንደወድየኩም እቱ ምሽክለት ኣልቦ ንመክሰብ ድ ብዕዳም ንሓዚ እዩ ፀዓኖ እንቶም በስ
2: خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خل

0: من يبر؟
1: الو يما.
0: عليكم السلام، من انتي؟
1: ايوه انا سميرة. ولك مين تكرم ولدك بدا منك ولا مين؟
0: مرحبا مرحبا سامرت، مرحبا. اكررت على الخير يا اكو قدامك، كفر لك حليبي.
1: اها عيادات مبالوكي.
0: الا انا ذا بقصتها اللي يخل انا عف الشنطة كم حليبي هذا قني قيس. انت بس دراستك يتحماقي فدبت دراستك وحفظك بليتاتي تشاغلي
1: استقلالي بيت الليكي. قل ما عيادتي قيسكي ما لقي بابي عند تصلكو اكيد نسعي بيكو.
2: من انت؟ سميرة. مرحبا يمك، هول ليكي.
3: يا خم شغلاتكم زاتوا مدرسة
1: عبادنا. خلاص ازعنا مدرسة نطلعوك قبل مزاتوا. يا خاد ويت مجاني ومسكب دلو يقرب لكم دي بنتو نود ليكم.
2: هذا من دكان مثلا انا وحوك الندب انا بس عيادة قنيقي سباتيو.
1: يبا دنقرت دي بيت براقو قلمت عقوبة ليكم. يا خام علاكو تم.

0: يوم فجر نطلع معناتها
1: انت سنه ليك ولاكي هذا لكن بحيلك قلنا ساعات تجيب على تلفون ضابط ليكم من كينت قلم طنات
2: لطيف كنا يتيبول حشاكم نحن بقصام لينا ودحنا اللي يتبوله نحن الشاغل حشاكم
1: يمكن يمكن تعالي
0: يما كل ما حنت ربنا دقان انت قال لينا ازل لي اطبطا يوم مسمس انت ازمكم منو اجي عيادتك كنت جيسكي ولادك ونفسك الحين
2: لا انا ذا بقصتها اللي قال لا اعرف ايش عندكم تطك حتى لا قبل يا رب بيه ابو الفرجني قدامكم ما قدامي املي قلب
1: لوت وذا باقع انك اتت مالي تهليك
0: ابو يا هبين
1: هبين هبين ايوه طاي ابوكي ابشرك هميتي دي هميتي دي بس ادلا توني بس دم من اندي ترد لي تطمن كانت الناس حقه قريقي سبات
3: بس انت سكبوت اقابي
1: انك ان كل حوك او حد كتاقي ها
0: هلو هلو منو يراي اخبارك مدرستك ولا؟
4: قرم مالت كتاب حساب أمس إيه؟
0: سن سكر نبات كله قلم تسجل كاتو انت بس ترد وحفظ وحريت اللي هاي تبزح إنه كويس؟
4: سن دب حساب 90 من مائة أمس أكو
0: واو حيت حية فدا كان أيمن قد تنسى تمسى لي انت مامي
1: سلاح سلاح سلاح
4: أيوة أنا دكتور عندك باكو شعبية قلي داويت
0: أو كربها بينا دكتور منير نافع تقوى قلنا تبالد
1: ولي فدا
4: أيوة
5: شباب انقطوا كنت حاجه دي برنامج صرت اكوبا مزور شباب اذا ميت مسلكم الحمد لله والامتحان تمام لينا ثبت لي كمل امود دي حتى كان نقيسنا مفاجاه جنيدتو ثبت لي المفاجاه زي كفو نيديو
6: تمام برنامج نيديو تو كمل امودو اغروشنا نفاجرنا امبابانا كوكانا وحن باشانا ودينا تاكل ام اللم دديبا يغني ديوت
7: خلاص يا جماعه برنامج قلق بهله تقلو من قبل سميره قد تمصل لي تقلق تحلقنا
8: خلاص
7: سميره زمن لما
8: سالم حوالك
9: نوسك تمصل سالم مشكله طلبون مليت ونوشب انا فمصو ابشركم مشكله طلبون انا يا سالم زين نقيسوا برنامجنا نوده انا نقيسنا
5: خلاص تمام شباب
7: يلا

0: هذا كفيك كفيك ما يكون بتتهاجر لي تقولوا ايش اه سلم طيبوك بس هياكين تعبر دم منا بس هذا لا توني اتحن ترب لا توني حتى من يوم وعي
1: خلاص يبا نايم سما كان وديكم قال ادلق لا اتصلتوا ازي اللي اجيت كيسه
0: اتحنوا علي طيب طيبوك يا مفرق يا مفرق يا مفرق يا مفرق.

0: سلوا على
1: مرحبا مرحبا سلحي سلحي ان شاء الله
2: امين
1: مرات كلت ما ممكن ان شاء الله بيت مالك وعيالك ابني امين
2: بالله
3: لكن ابو هدو ديما هدايك وعيالك تبليني حتى نهار دكتورتنا ذكي شعب كداوي وين جينر نقاك عدك عمره من الجايد امري
1: هذا دكتورتي تتحدى وعيالي تودي من بيليك قدامكم سليانات امام تتحدى وعيال تودي وتولد وتعبي
3: لا هداي وعيال ودرس مثل هلا السلف دراستك تطم وحقوت هداي وعيال لمنسي عندي يكون حكم قدامك قاعد ناس من بيت تودي لوديك
1: مين تتودي لوديك البولي
3: يل افق ركاب هلوت
1: قال خير ولا بركات دي بهداي ودي بعيال من هلا سامعينها ليك انا لو ودا بكريا دي بعصر 4 سنه والدته انا حقوه لو ودا داقبيها دي بعصر 6 سنه حقوها ابوك جابر دي بعصر 8 سنه ولدكو الا اللي انتهى ليك التامر ادي ابوك جابر ولود التعال
4: خبري لك العمات نينا جات ولدنا فلسفه رأيك.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: مات اشتري
0: ماي منير منير شبك مكحم مثل الليل ماي بو متأنى شبك لا بسم الله يفعلك لا اله الا الله شفق منير ابوك كم حامل لا كديمنا امي حمد اللي يتبل شفق لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله
1: محمد
0: لك كان جهه راس منكم ما كان نترس تبل يا دد قلنا نسكت هذا علي دي بالتليفون انت دبتنا كناين يتي ولينا وبعد ذي
1: يا
0: دامي تربشه يا محمد لي تعطي كم كنينه محمد لك قامت لنا نوصل مدام الحمى ربش اللي تربش
1: شو
0: محمد لي تعطي هلا علي
2: هلا مرحبا
0: اذا انا طايح وكسيت فجاه وتقدمنا شوف قلنا يا عدد قلنا بتحبا من كينت كم تانا رضانا
2: لا حاضر الا ترى الفرحان خلاص مقفوف
0: رضانا الى حدا كان حدا كم تانا
2: خلاص مرحبا انا حدا كنت
0: هلا شفق قلنا شفق حول ولا قوة الا بالله العظيم ايه ابسط انت
3: ما عقبكم بدل تريها اللي اكيد تعمل بيوه ورشت بالهلي

0: جماعه جماعه السلام عليكم.
1: عليكم السلام سالم ماي مرحبا بكم.
0: يا اخي تاخرنا منكم
1: لا لا ابشر مشاكل على ابونا دعان
0: فنانيتكم العبايه اللي هذا نتواصل
1: مرحبا بابا ابا يلز نحن برفتايا بقربك تتكيدنا سميره دعان كيتا ما تل بديكي
2: ما انا من راكبته معك ودي فسلم جماعه انت يا عكان تيكون
1: يا اخي انت قايل لك غلط غلط ما تطلعت الا ولا تريا ما تقمت الا
0: لا قال كاين امرني فوق لا بزحف نودنا من راخي
1: متى قال
0: لك اللون ذات زمن ياكل اساديس كم سلينا الامور كتكثر ممصاد في كلاس مين ولا على اساديس الامور
1: خلاص لا قبت من قبل احنا دي بعدنا دي بسند حداس اكلت حزاله نود لموكش ولا ايش نسرع قرب دي منازع اكلت حزاله قال له دقلات ها يلا نسرع قرب بقول له
0: الله واجد كم امهاتنا دي بهل الورح الدحراو على سميره الدحر تحزل لك
1: شمليتنا
0: خلاص امين بقول يا جماعه يلا يا رب العالمين كمنا يا فورم صنا كمنا قاتنا يا هبنا كمنا يا حالفنا امين بابلو
1: امين
0: يلا غلا
1: يلا تفضل يا جماعه
3: ايه هذا يا هذا
4: ايه هذا هذا على ده بيت لك التليفون ما طلعنا هلا ما طلعنا
3: دبات انت دي ما شفت
4: انت قمت تو
3: ايوه انت قمت تو انا لا يا رب شفا يا رب
4: الو علي مرحبا اذا نجحوك علي شوف قلنا لا خلاص ما انا انا اسمع ده نداليه انا كله بالهله نداليه

0: جماعة الكير كقدم سميرات وما أصدنا لي العصابات ناي متحان بور أصنا دور دي من الله عليك الله سميرة زاه الله قلب علينا قل علينا عليك الله
1: لازم تماقلو ما أصدنا لي بتحلقنا ما سميرة
2: ما لمن عن سبب متسكو كبتوني قشاكم ليكو

0: قروبن
1: علي لوبن
0: كان عدادة سمي ديبان أحرن
1: علي لوبن
0: للتلهية وكيرا شوكاتي ترقزن
2: علي لوبن مالي من عن سبا مرسكو كبتوني قشاكم الليكو
1: مالي من قشبركا مرسكو

بتوسخي ابتحستو مصحف قدي اصححفان وحز صحفن ابي مصنعتن اوداددبان رئيتهم غريتهم نذا مصحف بصفته بعمقوتنا بانببتي كقرو مخالو مسحر بنيا سو ود غبرو صبق غيرو علالينالو ات حق ان فتحن زشتت عي ود غبرو وترو ابلبنالو صحافي مست زين فولطو غعزه هوت ود غبرو خلالينا مخالو صبق نغاريو بمبالون ندراسي فاني العقبة مكايل عدناقوتهم قلي صلو مصحاف نخلو انكو عركب كالو ابا ميتن تيسعن شومونتن قصات استزرقحي ندحرا بايتقو ودقوبرون شقلاتن هيوات ودقوبرو ابكتا ماسمرا ودقوبرون بولوتيكان كالسي ودقوبرو ابتحايه مرعان قدلن قعزون ابكسلا داقماي سدت كاب سودان ناب سعود عرب ياتاون سوراون درفتات ودقابرو ملغتي حزنن كالوتن اوسانار استاتن ابزام اصحاف تخاتي تومالو بتوساقي نتيزان تا زو كولون مردع تا زو سخون اسألون ابقز اتزام اصحافالو

0: ابتي سايسي انا زب قوع خويني سمعني قلقل مسبلني انا قريمني لعل زخونه نقرا ابتي ميلودي سي هافتام بقى شعوب زي تلالينا مالتي حنتي ميلودي هبني قلت مسخ على مالتي بر برهان تبلا رستي هبيا اجات ام زي دمقتنا صنات كمان مخدس نيرا كن دونغي دونغينا سلا تلالنا امينسي مره ابتي كلتنا يميا سحل مخانو مالسي نوح كم سرحلو نفع مخانو سي بتسرحاتو ترايس الحج كله اميلو دخري او خلو خسي تذهب تم سبيه زلو فلاي ابتي موزيكاس هابتام حجي انا هابتمو كريسي كم قد مسكو خلو كوم عينه سلا زبل بتعم بزي اجات اميخا يدنو حجي سنفع مالتي
1: امينس ايانا دخنو بلو ولا حونا مغنياتو كم زيكم عدميو زيك ايانا ديكونتي مسانا زلو ركباب زي حاتير غزي بزرانا يوس دارغا ايا خخلص كما يا خوينو سابورت خغبركا خدغفكا زصعر بتخا كما ستخا خوينو مساخا زصاوت لزهونه ايانا اينولورينا مسطانا جي من سي امينه من سي امينه طبو اينا رخيبنا يو بعبي اخاتي اب طبباوي شنخو زلو باهجن صعرن ازيلكا خت تنتنو يتخلني خمالتي تسفا جبر اب زمص كمزي بزلع علينتي باهجناتون حلمون اب طوم من سيات يخون اب جزاروسو اب حزبي زحشه بايتان غزيان رخيبو كابزن العلي كعمم مالتي سغاب تحج سمعنا يرلنا طبابا ويسرحاتو كن نعي كم سارا ازيو زعجبنن اخولني مالتي
2: درف سمعنا تسمعنا تي درف ترانا وطم مالسي كسغره زيت غلفتات مخاوا بتقط مخاني ملخت زلو حيال ملخت زلو قدمتات مسرحكو سمعنا انت غبره نخيل مستبهالنا و مو كيكت كخلاص قال نكبر نيكو حسن معلتي اجي كابتن توحطت لي ما سدست بلتني كسرحه نعيكاني مسناتي هو تخيت زرخكوا تنقص بصوره تولده حجي اركيبوس برت عاتيقو تانكتات كو ماريخو زبل درفي تسمعني الدسي لاتني ولكع كومي خا اتوارا رسكا اتوارا رسكا هتخيط حجي وزيادة دهن نحنا نسرحا لبسين ودينا هتخيط دراماتيكا قسلنا نودو تواهلنا بزيا خاني سبوع لنا انترا اخايا قن امينة كابتم زي حلولو سنت ومينياتا تكويني تساني حنا نعي مغنياتو كنت خاقل لك اخلو قدومو نقو ابقدلو زي حلفو سدز نبورو حجون ابت محبركم صرح زلو ابركتو بزو عليلنا هنا بخالوتو سمعي مالتي على قدي نوي حوان زحلفو مسعل لنس كابتم زي حللو سنت باباوين بزعتهم كوم يوم عب زمياتاتنا كم سنت باباوين كاب على بي ورخات جميركي كلهم سي كي تحلوا اليوم صريح امس قاب حجي امينه خا كومم كون تصنيحني
3: ولاتم نيكم حجي زنبرو سنت سمت باباوين فريات كخ فلايتهم عب غزي ميراز نبر خونو خلو ولا وان سدت اب جرمن كرا سرح كم نعون محداث تغبرو تبوغساتات قالو ده كم دغنانا باذن سمعتنا مبصح
4: و مبزعتهم تم ناي قدم سرحات بتعم طعمات انديم حجي كن كم تزنبرو كن سرح يتخلني سرح يتخلني منياتو قرب دهنت الله و وناي كوير ناي تقبلت توصل لك انترون بعل وحدس الله و انسمنت نبعلو استوديو نبعلو امونغو كواليتين بزح نغرات كسرح كال كدغوم خلوس صبغر كاسرع لك امنياتو ولاتم قدمت ادنبورو هنت درساتاتون كعروي خوم زلوم كتملو خلهاسي كواير زلون تروستيكال نعو صغن زخيل بزح نغر كغبر كال يلي نعو بزح د سعير له مالك
3: محمد تعاود كالدو لاب كمي درجه له
4: هو تعويت له درجة يبهلني أنا يبهلني جن أنا غريع بزن بزسرح هذا له كبير بالمهنياته وزحت درست له وزحت موسيقى نهات له اسمع يومي ما تيسي كم يلو قال تبهلنيها نقف تعزب تقول له مقلب تسرح قال جم زحدش ولده زلنا ياسي